0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضمير وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح. ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح. أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك كله بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفولي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفولي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة له تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

وتبكى. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: خليجية
1: 1-0-0-9.
2: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
3: وناس تعيش للرياضة،
4: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
5: بس تدرون
6: مهما اختلفت اهتماماتنا، في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
3: ترند،
2: قصص، ناس ملهمة،
3: تجارب
2: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
2: لايف هاب مع الياس يعبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1-0-0-9. لايف
8: هاب. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: وش غير طاعت عليك سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: الله اكبر منك يا فتنة دبي حالتك المزيون ما هيبة حالة ناس تقول ان الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة وناس تقول ان الضبي اقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله وانا رغم آراءهم ودية النية حاول اشرح كل راينا الحالة يا صار بين امك وبين الضبي شيء وربي وهبك من الوصايف جماله ولا ابوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرة مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة عموما ان كان السبب ذيك او ذي يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة
0: اشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: 1009
5: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يطلق الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل. أمير قطر ورئيس وزراء النرويج يبحثان التطورات في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1400 قتيل وأكثر من 5000 مفقود.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل، والذي يضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الأخوة والأخوات، علمتني الحياة بأن أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة. واليوم أنا أقترب من حوالي 60 عاماً من العمل العام في خدمة الوطن، كتبت مجموعة من الرسائل لإخواني وأبنائي وأحفادي وفريق عملي وشعبي وكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التأمل. وقال سموه: كتبت الرسائل لأن الأعمار تطوى لكن الأفكار تكبر وتبقى، كتبتها لأن في الأمانة أن نترك شيئا يختصر الطريق لمن سيحمل من بعدنا الأمانة، وجمعتها في كتاب الرسائل والذي يمثل الجزء الثاني من علمتني الحياة. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة، وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ويوناس غارستورا رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجرت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا بحادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجد محمد الحرم. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص، وأفادت السلطات بأن غالبية الوفيات سجلت في نيبال بواقع 1341 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في تيبت من 31 إلى 43 حالة، مشيرة إلى أن أكثر من 5000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار إعلن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد صفر صفر تسعة.
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أسعد الله صباحكم، يا صباح الخير، يا صباح الاثنين، يا صباح البدايات، يا صباح الخير عهود،
4: صباح النور والسرور. أهلا وسهلا ويسعد صباح كل مستمعينا. الحين نقدر نقول أوفيشلي الكل رجع لي أجواء الروتين، مدارس وجامعات وكليات وأيضا دوامات، فنتمنى لكم بداية موفقة إن شاء الله مع يوم الأثنين 7 سبتمبر 2026، والساعة 7:07 و49 ثانية بتوقيت استديو الخليجي. نطلع عليكم أنا والزميل عبد الله من خلال 707، وأكيد في جعبتنا الكثير اليوم من المواضيع اللي بنتكلم عنها. Good morning.
3: عندي لك سؤال.
4: تفضل.
3: على الصبح جي. سؤال يقول شو الشيء اللي تبين تسوي له ريستارت في الحياة بشكل عام؟ علاقته شوية النوم، الزحمة، الراتب، شو تبين تسوي له ريستارت؟
4: ريستارت ويتحسن؟
3: هي نعم أكيد.
4: الراتب أول شيء.
3: أكيد.
4: والزحمة.
3: الزحمة.
4: والله جاوبت عني.
3: هي عطيتك أنا
4: options. لا الحمد لله الأمور تمام. كل الأمور تمام. الصحة زين الحمد لله. ساعات يعني خلنا نقول شوي الإنسان يتجاهل بعض الأمور، لكن يعني تي فجأة سبحان الله شيء الإنسان لا يبتدي يتابع، يسوي check up وكل شيء ويتأكد، فهاي من الأمور الزينة.
3: حلو.
4: أعتقد يعني بإجماع الكثيرين وما أقدر أعمم، أول شيء الراتب، ثاني شيء الزحمة خصوصا ليون من الإمارات الشمالية.
3: نعم. خبرونا شو الشيء اللي تبون تسوي له ريستارت في الحياة، شيء في حياتك.
4: شو تبغي تسوي ريستارت لشو؟
3: أنا أبغى أسوي ريستارت للنوم officially. أنا أوكي أموري طيبة معاه الحين، عرفتي، لكن أبغى أسوي له ريستارت مرة ثانية على أساس إنه أتأكد 100% إن علاقتي وياه استوت علاقة لطيفة. لأن الحين علاقة طردية بيني وبينه.
4: يعني نفس اللي تغصب نفسك.
3: أيوة جسمي يقول لا، أبقى تموعي، أقول لا حبيبي سير وراك دوام وراك نشة الصبح. فأبقى أسوي له ريستارت أساس أنه يكمل معاي بدون أي مشاكل.
4: حلو.
3: فخبرونا شو الشيء اللي حابين تسوي له ريستارت في حياتكم.
4: قبل الفاصل آمنة البنوشي تقول أنا بسوي ريستارت الوزني صباح الخير. حلوة
3: والله. حلوة
4: ممتاز.
3: نعم نعم أتفق وياك 100%.
4: صبح العمر محمد حياك الله ويا مرحبا بك. عبد الله الزرعوني ايضا يصبح علينا يقول صباحكم خير ونور وسرور، بدايه يوم جميل واسبوع اجمل لكم ولمستمعينكم، ونحن بعد نتمنى لك بدايه اسبوع موفقه
3: اكيد
4: وجميله. مستمعنا عبد الله الزرعوني بدا يتواصل ويانا بالصور، يطرشلنا ويحدد
3: ما شاء الله ما شاء الله.
4: اذا اذا اذا هذه الصوره الحين فهو واصل قبل الموظف.
3: كفو والله كفو. صرت الجيم ولا لا؟ لانه هو صار الجيم الاسبوع اللي طاف.
4: خلاص بدينا نحفظ روتين.
3: ايوه.
4: عبير النمر صبحك الله بالخير والنور والسرور وبدايه اسبوع موفقه لجميع مستمعي الخليجيه. ايضا محمد فاضل سعيد لوتا حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك.
3: يلا خلينا ننتقل لهاي المحطه الغنائيه من عبد المجيد عبد الله، بنرجع نتابع وياكم 707 على الخليجيه.
4: خبرونا عن الريستارت.
3: يلا ننتظر مشاركاتكم.

0: على الخليجية.
1: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبى تسويه فيا سوى، وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظننت تظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه، بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كان الثرى تحتك يصير موه.
0: أشعار على الخليجية.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر، بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث، تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية، الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات، استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
8: 707 برعاية جزء

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، تحديدا للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد للأسف عليه ازدحام مروري شديد من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام مروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس، واللي أشوفه هناك تعطل في مركبة في الشارجة بالاتجاه إلى مدينة دبي، أو تعطل مركبتين بالأحرى بالاتجاه إلى دبي، وتحديدا إلين عند هذا الازدحام مستمر لين عند منطقة الكسيس. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتفع. عن الازدحام على شارع الإمارات العابر، هناك ازدحام بادي من تقريبا قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، ولكن هو الأفضل حركة حتى هذه اللحظات. بالنسبة لشارع رأس الخور، عليه ازدحام مروري ممتد إلى شارع الخيل اللي بتواجهون عليه كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. أما عن الحركة على شارع الشيخ زايد، أقدر أقول بأنها طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: لازلنا مستمرين ياكم بـ 707 على هو الخليجية 1009. ويا صباح الخير، ويا صباح الخير لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. عهود سألناهم، قلنا لهم لمستمعينا الكرام، شو الشيء اللي تبى تسوي له ريستارت في حياتك؟ صح. وصلتنا إجابات حلوة،
2: صح، وكل ما تقرأ مشاكل تقول هي صح،
4: هي والله صح أباها. خلنا نستعرض أكيد بعض المشاركات. أختي مريم صباح الخير، تقول تبغى تسوي ريستارت لوقت النوم.
2: وحنان النعيمي تقول، حنان الغنيمي تقول ريستارت العقلي.
4: هي والله، هي والله ساعات الواحد يباله. أيضا شيماء صباح الخير تقول أبغى أسوي ريستارت لساعات الدوام الثمان.
2: كم تبينهم؟ كم تبين الديسكاونت؟ الديسكاونت في ساعات الدوام يعني يا شيماء.
4: تزيدين يوم عمل
2: بعد ممكن. صراحة هذا من أكثر الحوارات والنقاشات اللي تدار في المجالس وفي المنازل ومع أفراد العائلة، موضوع أن نزيد ساعة. يعني ليش ما يستحدث هذا القانون ويعمم على كافة إمارات الدولة بإضافة ساعة في أيام العمل، يقسمونها على الأربعة أيام اللي هي فعليا ساعات يوم الجمعة.
4: صحيح،
2: تقسم على هاي الأربعة أيام، وبالتالي يعني الواحد يقضي وقت أطول مع أفراد عائلته ويقدر يسوي وايد أشياء في هذا اليوم، وينطبق طبعا على المدارس والجامعات والكليات. فهل ممكن يستحدث هذا القانون؟ هذا طبعا عند أصحاب القرار. ممكن في يوم من الأيام يدرس هذا الموضوع ويراجعونه، وفعلا نسمع عن هاي الأخبار. وعلى فكرة هناك من يعارض هذا الموضوع، يقول لك لا أنا بعد أزيد ساعة فوق ساعات الدوام، كم يبالي لما أنا أوصل البيت، بوصل تعبانة منهارة، ما عندي وقت حق عيالي، ما عندي والله وقت أتابع دراستهم واجباتهم كل هاي الأمور، فلا لا خلونا على ما نحن. فهناك يعني من خلونا نقول يتفق مع القرار الأول أو الأوبشن الأول أو الاقتراح الأول، وهناك من يرى بأن لا خلونا على هذا النظام وايد أفضل. يلا يلا نحن متحملين الساعات هذه.
4: بالضبط بالضبط بالضبط. تحياتنا لأختي مريم نعيمي، تقول أبا سوي ريستارت حق موظفين الدوام مو بحقي أنا، وأي شخص ما يكون منجز يصير في الدليل.
2: هاي فايف يا مريم.
4: يا الله. طبعا تحياتنا للجميع. أخوي عبد الله يقول يسوي ريستارت أولا حق اسمي. لأن أوكي تمام.
2: سامحنا يا عبد الله، العتب على النظر. سامحنا سامحنا يا عبد الله الرزي.
4: هي نعم، هي
2: سامحنا
4: نعم.
2: يا عبد الله ومعلش حقك علينا
4: يا رب. يقول يسوي حق الكوفي الصباحي لأنه ما اكتفى منه الريستارت للكوفي.
2: هذا صديقك؟
4: هذا صديقي. نحن اثنتنا فاهمين بعض، يعني الكوفي بالنسبة لنا اثنتنا حب حب. تحية طيبة أكيد. أخوي جمع الشامسي صباح الخير، أيضا من علي وخليفة ولطيفة وزايد.
2: صبحكم الله بالخير، good luck، وبداية أسبوع إن شاء الله موفقة على الجميع
4: يا رب.
2: الحين عبد الله الزرعوني،
4: هي نعم،
2: صباح السعادة اليوم ما شاء الله سمانة مرسومة بغيوم السعادة. يا سلام، صدق والله أنا أشوف الفيو أظني عبد الله يغبطني، عبد الله عاطي ظهره للفيو.
4: الحين شفته
2: في وحنا صح؟ صراحة أنا ما كنت منتبه مستمعنا عبدالله نبهنا. شكرا لك يا عبدالله على مشاركتك، ونحن بعد نتمنى لك يوم سعيد. وعن الرستارت أكيد نحب ندرى منكم مشاركات إضافية، إذا في شيء واحد حابين أنكم تسووا له رستارت في حياتكم أو خلال هذه الفترة، شو ممكن يكون؟ عطونا مشاركاتكم، وممكن على فكرة تكونون يعني سبب في إلهام بعض المستمعين أنه والله الصدق صح، أنا أبغي أسوي رستارت لهذا الموضوع ويأخذ الموضوع بجدية ويبدأ
4: بإذن الرحمن. وبعد شوي بنخبركم عن طريقة تأخذون فيها سيارة فور فري. شو السالفة؟ بنعرفها بعد شوي.
2: سيارة لكم ترى.
4: إيه لكم أنتم.

0: الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9-0-9.
1: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
2: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
3: وحميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
4: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
0: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
4: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
0: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1-0-0-9.
5: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: سيارات وحركات
2: أوب أوب أوب.
1: صح؟
2: إيه؟
1: زين، تبون تعرفون التفاصيل؟ نحن جاهزين. أنا أحب هاي الأشياء الجديدة، يعني أن أسمع عنها وأسمع كيف سوق السيارات كل ما لو يكبر ويتوسع أكثر وأكثر، ويصبح هناك يعني فرايتيز وتنوع في الاختيارات. وقبل يعني أول ما بدينا ندخل في موضوع التنوع في السيارات، كان هناك تخوف يمكن من الجمهور أنهم يعني إذا قرروا يشترون سيارة جديدة يشترون سيارة ما يعرفونها. لكن شوي شوي وانت مار ما بين الفرجان بشوف أن في كل بيت عندهم سيارة من السيارات الصينية، فبالتالي بدت هناك العلاقة يعني تتوطد ما بين المستهلك وما بين أكيد هذه الشركات. ونحن اليوم نبغي نتكلم عن سيارة جديدة، وهاي السيارة ممكن بمجرد حضوركم تربحونها. وين يعهود؟ نبغى تفاصيل، ما عندنا مشكلة، بنسير وبنوصل دام الموضوع في سيارة جديدة.
2: نعم.
1: صح ولا لا؟ يوم الأربعاء وبتاريخ مميز 9/9 بنكون على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة اللي موجودة في ديرة. من متى؟ من الساعة 5 إلى 8 المساء. زميلتنا إن شاء الله اليازي بتكون موجودة في قلب الحدث، وبتعرفون أكيد طبعا على سيارة جديدة كليا اللي هي ليباس اللي يسمونها L4. كل اللي عليكم توصلون هناك، ما في شيء معقد، ما في شيء صعب. دخلتوا الصالة ليباس في ديرة من الساعة 5 لين 8، وصلت في الصالة بمجرد حضوركم عندكم 5 chances.
2: واو،
1: 5 فرص. احنا بالعادة يوم نصير مثلا بنعقى سامينا في قرعة السحب، نعقى مرة واحدة. صح؟
2: بالضبط.
1: مرة باسمك، مرة باسمي، مرة باسم أخوي، مرة باسم يعني أفراد العائلة. صح؟ كل
2: صح.
1: واحد له مرة واحدة. انت ساير وياك شخص، عندكم 10 فرص.
2: الله،
1: يعني انت تقدر تسجل اسمك 5 مرات وتعق 5 كروت في قرعة السحب. ونفس الشيء مثلا صديقك ولا أخوك ولا زوجك زوجتك إذا سايرين يا بعض، فهناك فرصة مضاعفة صراحة، بعد مو مضاعفة، أكثر من مضاعفة
2: فعلا.
1: فخمس فرص وسيارة واحدة ممكن تغير كل مشاويرك، تكون موجودة عندك. خاصة تعرف في وايد من مستمعينا يمكن مثلا عندهم الحين واحد من عيالهم تخرج وحين بيدخل الجامعة لازم يشتروا له سيارة.
2: نعم.
1: مثلا عندهم دريول ويبون يشتروا له سيارة سائق المنزل. الزوجة مثلا تبغي سيارة جديدة. فاليوم في فرصة قبل لا تقررون تشترون هاي السيارة، تسيرون تجربون حظكم في هذا السحب، وفايز واحد بيربح هاي السيارة اللي هي L4 ملي باس الجديدة كليا.
2: نعم، ومقدمة لنا من الغرير، يعني تجربة مميزة جدا جدا جدا، لا تفوتونها جماعة الخير، لأن فعلا الواحد حلو أنه يصير أول شيء يتعرف على السيارة ويكون عنده chances أنه يدخل لسحب للفوز بهذه السيارة اللي بتتعرف عليها في صالة العرض.
1: حلوة والله، وايد حلوة التجربة
2: والله العظيم، لا تفوتونها، لا تطوفونها أبدا.
1: يعني في النهاية الواحد يصير لازم روحة تكون رياضية، هذا أهم شيء. يجرب حظه ويتوكل على رب العالمين.
2: أكيد. تعرفين أن أنا فايز بسيارة وأنا صغير؟
1: صدق عبد الله؟
2: والله العظيم،
1: ما شاء الله.
2: والله كان في مسابقة وكنا مشاركين فيها.
1: وين صارت السيارة عبد الله؟
2: انباعت بلحظتها. أقول لك انباعت. فالشعور حلو، الفوز حلو، عرفتوا؟
1: تذكر شو كانت السيارة؟
2: طبعا أذكرها، هيونداي أكسنت. كان أول بدايات هيونداي يوم دخلت البلاد، فمشاركين والله ولا في بالنا، عرفتي؟ نتابع التلفزيون ما شو عبد الله أحمد المهيري.
1: الله.
2: نعم، أنا طلع رقم الكوبون، والله طلعت أنا. فشعور جميل جدا، وعيشوه وجربوه، لأن في ناس تقول خلاص مستحيل، ما أنا بني آدم أعرف حظي ما أفوز، عرفتي؟ ولكن ما تعرف نصيبك، الله كاتب لك إياها بتأخذها.
1: صدق صدق،
2: فهذه فرصة ذهبية
1: عبد الله، ما كنا نعرفك.
2: إيه، بارك فيك، أباها حين مرة ثانية عشان أرجع أبيعها
1: حين ما فلوسها.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: احجزوا إجازتكم واستمتعوا بإقامة فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الحين عبر yasisland.com.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1-0-0-9 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى أبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1-0-0-9، وياكم في قمة الإعلام العربي.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في وفاة طيارين إثر تحطم طائرة. غارات إسرائيلية في النبطية وعون يجدد الدعوة لوقف الاعتداءات على جنوب لبنان. نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان إثر حادث تحطم طائرة خلال عرض جوي في قاعدة تناجرا الجوية الشمالي أثينا، والذي أسفر عن وفاة طيارين اثنين. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الطيارين وإلى اليونان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية فجر اليوم، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا اليوم سكان المبنى والمباني المجاورة إلى إخلائها قبل تنفيذ غارات جوية، ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي من المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت رداً على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد طالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، منددًا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف أعمال العدائية. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الضربات التي تركزت في منطقة النبطية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار في منازل ومبانٍ، بينها مرفق تابع للدولة ومستشفى متوقف عن العمل. قال مصدران مطلعان أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين، وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية، وقد قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجد محمد الحراسيس. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار يارن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية
9: الخليجية،
6: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة

0: أحبك وأنت تدري.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: يسعد صباحكم جميعا. الساعة الحين 8:04 تستوي 5 دقائق عندنا هني في الاستديو. عهود الخولاني وعبد الله المهيري وياكم بي 707. يسعد صباحكم جميعا ولكل من يسمعنا حاليا في سيارته. يعني الحين نحن دخلنا الساعة الثانية ف
3: عذر الاثنين.
4: شو عذرك اليوم؟
2: شو عذرك اليوم؟ عندك 10 ثواني تقنع مديرك ليش متأخر.
4: يعني صراحة اللي الحين موجود في السيارات خصوصا اللي دواماتهم في القطاع الحكومي معناته يعني متأخرين.
2: نعم في تأخير شوي.
4: صح في تأخير ويمكن حتى اللي سايرين اللي داموا في القطاعات الخاصة يمكن يعرفون انه ما بيوصلون على الوقت، ما بيوصلون الساعة 9. اوكي فشو عذرك في 10 ثواني؟
2: نحن الحين نعطيك المجال عشان تراجع، عرفت؟ على أساس إنك توصل هناك العذر جاهز يكون.
4: مو بزين عبد الله تعلمهم الكذب يا عبد الله.
2: مو بكذب، متأخر لي عذر. شو عذرك؟ شو عذرك؟ عندك 10 ثواني تقنع مديرك إن أنت متأخر لهذا السبب. خبرنا السبب التأخير. رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية ننتظر مشاركاتكم.
4: نبغى نشوف أعذاركم اليوم في
3: عذر الاثنين.
4: في عذر الاثنين. بننتظر منكم أكيد طبعا تواصلكم ومشاركاتكم، كيف ممكن تتعذرون إذا تأخرتوا اليوم أو إذا أنتوا أصلا متأخرين. جهزوا من الحين وهيئوا أعماركم وشاركونا شو عذركم اليوم، لأنه يعني كل أسبوع أكيد العذر غير.
2: أي نعم ما نبغى نفس العذر كل اثنين، يعني بتكون واضحة.
4: بننتظر منكم أكيد طبعا تواصلكم ومشاركاتكم. أما في هاي اللحظات خلونا ننتقل لأجواء الهدايا.
2: الله
4: هي.
2: أحب الهدايا.
4: صح؟
2: هي نعم.
4: أنا غنية وأحب الهدية. فاليوم أكيد طبعا عندنا مسابقة وايد حلوة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بما أننا ما زلنا نحتفي بإنجازاتها ونجاحاتها وحضورها دائما الطاغي في أكيد كل الجوانب وكل نواحي الحياة. لها تأثير قوي ما حد يقدر ينكرها، وجودها مهم، هي نصف المجتمع. اليوم عندنا في دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين يؤكد بأن دور المرأة كبير جدا وبنسبة تفوق حتى يمكن 50% بدورها الفعال والجبار في الكثير من القطاعات. واليوم حتى على الصعيد الشخصي نسمع عن قصص سيدات وأنسات إماراتيات فعلا نجحن في الشيء اللي يمكن كانوا يحلمون فيه ويطمحوا له وحققوه وأصبحوا اليوم رائدات أعمال، أو خلونا نقول تعلمنا مهارة جديدة وأصبحوا يمكن رقم واحد في هذه المهارة وفي هذه الممارسة أو الموهبة. فاليوم نحن بننتظر منكم مشاركتكم بطريقة مختلفة. عندنا هدية ونبغيكم تهدونها لإحدى النساء الإماراتيات اللي موجودات في حياتكم، وطبعا يمكن أول اختياري في بالكم حد من أفراد العائلة
2: طبعاً.
4: من نساء العائلة، لكن هذا ما معناته بأن الصديقة مو بغالية، ومو معناته بأن الزميلة مو بداعمة، ومو معناته بأن أنت أيضا تقدرين نفسك. صح؟
2: نعم.
4: وتقدمي لها هذه الجائزة الحلوة والقيمة. بس شو الجائزة؟
2: شو الجائزة؟
4: جائزة وايد حلوة على فكرة، واللي حاب يربحها يشاركنا بذكر شخصية من الشخصيات اللي موجودات في يمكن محيطكم الخاص فيكم. والمشاركة نستقبلها من الجنسين، من الشباب والبنات.
2: نعم.
4: مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000. جائزة مقدمة من إزيل.
2: الله.
4: تعرف إزيل عبد الله؟
2: طبعا.
4: أوكي. واللي ما يعرفه نحن موجودين عشان نشرح لكم شو هي شركة إزيل، شو هذا البراند اللي تأسس عام 2013 في الإمارات على يد منى العباسي، مستوحى من جذورها المغربية وطقوس الجمال اللي نشأت عليها. بدت رحلة إزيل عبر الفيسبوك والمعارض، ومن ثم افتتحت أول كشك لها عام 2014 قبل ما تتوسع وتتطور إلى علامة متكاملة تجمع بين المنتجات والمتاجر والسبا. اسم إزيل مستوحى من كلمة أمازيغية قديمة تعني النقاء، ومن علامة بدت رحلتها في الإمارات توسعت إزيل اليوم لتأخذ تجربة الجمال المغربي إلى جمهور أكبر في المنطقة وصولا إلى السعودية. وبصراحة يعني المنتجات المغربية في الجمال جميلة جدا وكلها فرش وكلها تي من مصدرها. فأنا أقولكم يعني عن تجربة صدق منتجاتهم أروع من رائعة. بس شو الجائزة عهود؟ عطينا تفاصيل الجائزة. الجائزة عبارة عن منتجات ومستحضرات تجميل للشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام، وأيضا منتجات النيل الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي. عندكم مستحضرات كامل بالضبط، باكيج كامل لهذه المستحضرات، تستمتعون فيها وتستفيدون منها، وأكيد بتشوفون تأثيرها الجميل عليكم. فهذه جائزة الأسبوع هذا، كل يوم بيكون عندنا متأهل بيتأهل ويانا للسحب النهائي، ويوم الجمعة إن شاء الله بنعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز بهاي الجائزة الكبرى. وترى الجائزة بقيمة يعني بمبلغ وقدره.
2: نعم،
4: فالجائزة وايد حلوة، وكل اللي عليكم تشاركونا
2: باسم الشخصية الإماراتية، المرأة الإماراتية اللي حابين أنها يعني تهدونها هدية، أكيد تكريما لها وتقديرا لها على جهودها المبذولة.
4: وهذا اللي بننتظره منكم لنا عودة من بعد دقائق. All the best and good luck للجميع.
3: هو الخليج على الخليجية.
4: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجز الحمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى
5: 707 برعاية جزيرة يا

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم مع أجواء مسابقتنا إلى أي سيدة أو امرأة موجودة في حياتكم في محيطكم تقدرون تهدونها هاي الهدية. شو الهدية يا عهود؟ الهدية مقدمة من إزيل، مستحضرات جميلة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. كل يوم بيكون عندنا متأهل، ومن بعد ذلك بيتم السحب على الفائز ما بين 5 متأهلين، بيربح ويانا باكج كامل لمستحضرات جميلة جدا، مستحضرات الشاي الأخضر للتفتيح وتنقية المسام، وأيضا عندكم مستحضرات النيلة الزرقاء للتنعيم والتفتيح الثلاثي. أكثر عن برودكت، أكثر عن منتج، بيكونون أكيد طبعا من نصيب مستمعاتنا أو مستمعينا بشكل عام اللي بيربحون يانا. بس أنتوا كل المطلوب منكم تشاركونا بأكيد طبعا اختياراتكم، منو يا ترى الشخص اللي حابين تأخذونه. خلونا بس نتكلم عن مواقع إزيل عبد الله.
2: هي نعم،
1: إزيل موجود اليوم في الإمارات والسعودية. ابتدى طبعا من الإمارات، موجود في دبي مول، موجود في دبي هيلز مول، في إمارة الشارجة موجود في سيتي سنتر الزاهية، في أبوظبي موجود في بوابة الشرق مول وأبوظبي مول، وفي الرياض طبعا موجود في النخيل مول، وأيضا فرع آخر له. هذا أول فرع لإزيل في المملكة العربية السعودية، وطبعا إزيل يعكس التراث المغربي والطبيعة والعلم، كل شيء موظف بطريقة علمية.
2: نعم،
1: بالتالي أي حد بيستخدم هذه المنتجات فعلا بيلقى فايدة أكيد مع الاستمرارية. أي شيء بالاستمرارية يا عبد الله،
2: ترى هذا هو. في ناس تجرب شيء من أول مرة يقولون ما شفنا نتيجة.
1: صح،
2: زين كيف يا الغالي؟
1: يعني هي
2: صح، شيء يباله استمرارية ويباله وقت لين ما خلنا نقول النتيجة تبين،
1: خصوصا بأن هاي الأمور مش نفس الحقن. يعني يوم تحقن مثلا الوجه بأي من المواد اللي ممكن فعاليتها تطلع بطريقة أسرع، لا، هذا يحتاج طولة بال وصبر، وأنك تستمر على هذا الكورس، سواء مستحضرات العناية بالبشرة ولا مستحضرات الشعر ولا غيره. الموضوع يطول لكن هناك نتيجة، بس منو اللي باله طويل؟ منو اللي باله طويل؟
2: منو اللي قادر يستمر بالروتين؟
1: وتصدق يا عبد الله هناك من يستمر خلاص يستوي، يعني هذا ريتشوال أو طقس من طقوس أنه لازم ما يمر اليوم إلا وهو مستخدم مستحضرات اللي مخصصينها خلال هاي الفترة، عندي يقين بأن إن شاء الله بيشوف النتيجة عقب فترة.
2: حلو،
1: فإزيل من المنتجات الجميلة صراحة، وبتحسون إن شاء الله بالفرق في أسرع وقت. أمي تشلثم الله يعطيها الصحة والعافية، أحب أشاركها هاي المشاركة، وصلتنا من حمد حسن اليابر، وعندنا أيضا زوجتي من محمد إبراهيم، أمي تستاهل من عمر محمد، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عندنا أيضا أمي الغالية مشاركتنا فيها، مريم محمد أختي الكبيرة، وأمي الثانية أشوفها سعيدة، أشوفها إنسانة ناجحة وايد في حياتها وأنجزت وايد في عمر صغير، ودائما حنونة علينا.
2: الله
1: يحفظها يا رب يا بدرية الحمادي، شكرا على هاي المشاركة الجميلة. صديقتي هي المرأة الإماراتية من إيمان النعيمي، المرأة هي زوجتي من هزاع الشحي، محمد مطر إلى نظر عيوني، هذه المشاركة لسارة راشد الغص، يعني قدم لها هاي الهدية. عندنا أيضا هاي المشاركة وصلتنا من محمد مطر لتبيسي، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا حمد غانم يقول للوالدة، خلود العليلي تقول لأختي، محمد شافي النعيمي، أوكي هذا موضوعنا الثاني بنتكلم عنه عقب شوية، هدى أحمد علي تقول أهديها لنفسي بعد أسبوع تعب ومرض، تستاهلين وألف سلامة عليك وما تشوفين شر يا هدى. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، وحقيقة هناك المزيد من المشاركات. حلو أن الواحد يعني أيضا يهدي زملاء. سمية محمد تقول زميلتي في الدوام ميثاء، تهاد وتحاب.
2: نعم،
1: صح ولا لا؟
2: أكيد.
1: سلام القبيسي صبحك الله بالنور والسرور، تقول أهدي نفسي، أستاهل. نعم تستاهلين، وكل مستمعاتنا يستاهلون بدون استثناء. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، أخذوا راحتكم، شاركونا كثر ما تبغون. إن شاء الله في نهاية ساعتنا الثالثة بنعلن عن اسم المتأهل الأول اللي بيتأهل ويانا، بس أهم شيء تشاركونا بالشخص اللي حابين تهدونه هاي المنتجات والمستحضرات التجميلية من إزيل، ونقدر نقول حتى مستحضرات يعني عناية بالبشرة إن صح التعبير. هذا واحد، واثنين لا تنسوا ذكر أساميكم الثلاثية ولا تنسون تذكرون الشخص اللي تبون تقدموا له هاي الهدية وفالكم الفوز وفالكم التأهل إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: بس أنا أعرف عبد الله يبغى يرد يرمس عن عذر الاثنين، فبس بنذكرهم بالسؤال وفي الفقرة الجاية إن شاء الله بنتعرف على التفاصيل.
2: إذن عذر الاثنين، دائما يوم الاثنين يكون صعب علينا شوي، نشط الصبح وكذا يعني سنوز سنوز سنوز لين ما تشوف إن الوقت طاف. فالحين نبغى نعرف منكم شو عذر الاثنين للتأخير. أظن الحين يعني 8:30 استوت، فأظن يعني اللي يسمعنا حاليا متأخر، خلنا نعترف إن متأخرين. فالحين يوم توصل عندك 10 ثواني بس تقنع مديرك ليش أنت اليوم متأخر،
1: عطى من الآخر
2: أيوه
1: وخبره بالعشر ثواني هاي أنت ليش متأخر.
2: يلا ننتظر مشاركاتكم أكيد دائما،
1: وصلتنا مشاركات صراحة. هي
2: نعم هي نعم، بعد شوي إن شاء الله نقراها. وأذكركم أكيد دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية.
1: إذن نعود من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير للجميع، شدوا حيلكم في كل مواضيعنا ومسابقاتنا وهذا اللي بننتظره منكم دائما. ناخذ هذا الفاصل ونرجع ونتواصل وياكم.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
0: الخليجية 1009.
2: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية
4: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين مكانت وجهاتكم. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر الطرق الرئيسية. شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد يشهدون كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية جدا، ما أقدر أشوف أي ازدحام أو أي عرقلة لحركة السير. شارع المطار في الشارجة يشهد كثافة للمركبات، أو بالأحرى خلنا نقول قبل المنطقة الحرة في لمطار الشارجة الدولي بيكون هناك كثافة للمركبات بالاتجاه طبعا إلى أكيد مطار الشارجة الدولي. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في معظم المناطق الحيوية، ولكن نقدر نقول أن الحركة طبيعية، ما في أي شيء عرقل حركة السير، مجرد الكثافة المرورية في الطرقات الحيوية داخل دبي وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة الحمد لله طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: إلى أجواء
5: عذر الأثنين.
4: في عذر الأثنين اليوم خطر على بال عبد الله بما أن توه نفتتح الأسبوع.
2: هي نعم،
4: كيف
2: نسأل
4: ممكن؟
2: نسأل عن التأخير. شو عذر الاثنين للمدير؟ يوم نوصل الواحد لازم يكون عذره جاهز،
4: صح؟
2: يعني الصدق، نحن نبى الصدق. ليش متأخر اليوم؟ عندك 10 ثواني فقط تقنع مديرك.
4: حد بيقول لك لا كذبة بيضة.
2: كذبة بيضة ما تنفع أخوي، ما تنفع.
4: عندنا عنود الشامسي تقول زحمة
2: طبعا.
4: صباح الورد يا عنود. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا محمد الغفلي أو موزة خليفة الغفلي، تقول أنا عذري الزحمة، عطول الدرب لجهة عملي وكابتشر الدربي على جوجل ماب احتياط، لو أني ما أحب الأعذار المتكررة والتبرير.
2: ايه نعم. اختنا عليا الاميري صباحك خير، تقول انا متاخره بس عذري شخصي، مو ضروري اذكر التفاصيل.
4: اوكي خذي راحتك.
2: حبيت انه موضوع خاص ما يخصك.
4: تقدر تقول له يعني عذر خاص.
2: نعم.
4: هذه يمكن بعض الاعذار اللي وصلتنا حتى هاي اللحظات من مستمعينا. واكيد عندنا من المشاركات اللي وصلتنا احمد ناصر، بقول الصدق اني تاخرت في النوم وما بكذب. يا راحت عليه نومه يعني.
2: نعم.
4: تحصل.
2: اختي سمية تقول اجهز العيال للمدرسه.
4: بعد صح،
2: والله صح.
4: هي. يعني هذا صراحه المفروض بعده المدير ما يقول ولا كلمه
2: ابدا.
4: نعم. صدق. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. عندنا ايضا عبد الله الزرعوني يقول بقول صباح السعاده يا مدير السعاده.
2: اوه
4: وما شيء اجمل وافضل مدير، هذا كله عشان متاخر عن الدوام، يقول كنت في الجيم.
2: بعد هي
4: يعني صراحه بعد يعني كيف تبغيني انجز وانتج بس لازم والله اسير الجيم.
2: خليني اقول لك شيء الحين، لو تدخلين او ما خليني اقول مثلا انا الموظف وانا المتاخر، عرفتي؟
4: لا.
2: احس انه لو دخلت بابتسامه عريضه للمدير
4: هي.
2: صباح الخير، شو الاخبار، عرفتي؟ انه ناخذها ب خلينا نقول جانب فني، خلينا نقول، عرفتي؟
4: في مدراء يتقبلون صراحه وايد لطيفين، ويمكن هاي الابتسامه فعلا تكسر هاي الحديه اللي موجوده فيهم.
2: هي.
4: بس سبحان الله ما ينطبق على كل حد.
2: بالضبط.
4: حد من المدراء لا يعني
2: تلقاه كذي شو هالابتسامه، شو تبغى
4: انت متاخر. يعني ما عندهم هالروح الرياضيه.
2: هي نعم. هي نعم.
4: عندنا ايضا من المشاركات اللي وصلتنا عبد الله يقول بايب لا ريوق.
2: والله كفو، هاي على فكره سويتها زمان زمان. طيب. زمان بس مو بريوق، حلو. كنت ماخذ وياي سويت فدخل قلت لهم هذا عشان التاخير بس.
4: عندنا ايضا ليلى عزيز تقول زحمه ومديرتي تعرفني ما كذب.
2: ايوه كفو.
4: ممتاز صراحه والله. على فكره صدق يعني كل ما يكبر الانسان انا اشوف يعني من وجهه نظري ما ينطبق على كل حد سبحان الله. يعني هناك انا بقول حد للاسف يعني يعني مصاب بداء الكذب.
2: بالضبط، ويكون خلاص من طبعه.
4: هي هذا من طبعه لدرجة خلاص المدير يعرف ان هذا الانسان للأسف مو بصادق، يعني ولو ان الانسان ما يبغي يحط في ذمته لكن خلاص يعني نعرف ان هذا الانسان مصاب بداء الكذب. لكن انا اكتشفت ان كل ما الانسان يكون صريح والله وشي عشانكم انتو.
2: راحة والله راحة.
4: لا تتحمل يعني لا تحس بتأنيب الضمير، تحس انك كذبت ولا يمعت الذنوب على الفاضي وخلاص بالضبط. قول اللي عندك
2: بالضبط.
4: خليك شجاع وقول اللي عندك.
2: يعني يوم يعني مثلا خلنا نقول مواجهة ان عبد الله مثلا انت سويت كذا طاجي هي نعم انا سويت كذا
4: انا سويت كذا
2: بالضبط
4: صدق. فهذا وايد يعني سهل على الناس هاي الامور. زحمه الطريق فجاه مع ابتسامه جميله وتحيه طيبه من حنان وصلت لهاي المشاركه. يعني خلونا نقول المشاركات متباينه لكن تصب في مصب واحد اللي هو التاخير
2: والزحمه. اظني اغلبنا شاركنا بالزحمه تعرفين. خلينا نطرش سكرين شوتس مره ثانيه.
4: اي
2: عرفتي ترى شوفوا انا عالق هني والزحمه وشوف كم باقي.
4: انا صراحه اصور الشارع ساعات خاصه يعني يوم تكون زحمه مفاجئه لا سمح الله حادث مروري ولا شيء
2: صحيح
4: شيء يعني غير متوقع اصور يعني لازم اثبات
2: بعد. لازم
4: اذا
2: لازم.
4: ما اطرش اذا يعني شفت الموضوع ها ها ما اطرش
2: والله صراحة. لازم الافيدنس
4: لازم الافيدنس الصراحه راحه. ليه متى الواحد بيكذب صدق ليه متى الواحد بيكذب. عبد الله الزرعوني يقول انتم مديركم محمد سالم طيب ما يقول شيء. تحيه المدير
2: نوجه له تحيه.
4: إذن هذه بعض التفاصيل اللي وصلتنا في أجواء
5: عذر الاثنين.
4: تسمعون وايد أسئلة عن الأعذار الخاصة بيوم الاثنين. بناخذ فاصل لمدة دقائق بنرجع بنتواصل لنا عودة.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي
0: أشعار
4: فزاع
0: على الخليجية
5: واحد صفر صفر تسعة
6: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث
7: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
8: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216 تطبق الشروط والأحكام

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات لمستوطنين على فلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فولدمير زيلينسكي في كييف، في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 العام. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: 707 بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: نعود في هاي اللحظات وياكم مستمعين. دعونا نعرفكم شوية، يعني أبغي شوي نعرفكم على أجواء برنامج 707. يعني يمكن الأسبوع اللي طاف سمعتونا دخلنا في تفاصيل فوز أور لوز، اليوم دخلنا في تفاصيل عذر الأثنين، أيضا تكلمنا عن 721. اليوم نبغي ندخل في تفاصيل فقرة جديدة، أوكي؟ فاسمعوا اسمها عشان نشرح لكم شو معنى اسمها. اسمها وايد حلو. تكلمنا حتى عن أنيميشن، عن كابتن
4: بالضبط
3: ماجد.
4: هي نعم.
3: أيضا في هذه اللحظات يلا
5: ريجرين.
3: ريجرين
4: نعم.
3: شو رأيك بالاسم المبتكر؟
4: والله كفو كفو على الاسم صراحة.
3: ريجرين يعني هذه طبعا من جلسات العصف الذهني.
4: أيوة.
3: اللي لسناها مطولا وبدينا نفكر عاد كيف ممكن نطلع بأسماء مبتكرة، لكن في النهاية أكيد نشرحها وخلاص تثبت في عقل المستمع. ريجرين هي بالقصد عبارة عن ريد أند جرين، ودائما اللون الأحمر والأخضر يمثلون سوق البورصة، الأسهم اللي طالعة والأسهم اللي نازلة، أحمر وأخضر، ودائما عندنا الأحمر شوي يشكل لنا موضوع الخطر والأخضر يعني دربك خطر
4: مريح،
3: فلذلك نحن مسمينها ريجرين. وفي هذه الفقرة نتكلم عن أي شيء متعلق بالاقتصاد، باستهلاكنا اليومي، بالقصص اللي ممكن من خلالها نستلهم الكثير من الأمور اللي ممكن فعلا توصلنا إلى مرحلة مختلفة من ناحية التعامل مع البزنس والتجارة والاقتصاد، ويمكن حتى نتكلم عن مشاريعكم ونتكلم حتى عن المشاريع العالمية. واليوم المايك عند عبدالله في ريجرين.
4: نبتديها بموضوع يلامسنا كلنا صراحة، وحتى الفقرة هذه بنركز أيضا على tips and tricks، ان كيف صحيح. نقدر ان نصرف اموالنا باكيد خلنا نقول حكمة اكثر من ان الواحد يكون متسرع بمشترياته. اليوم ابغى اتكلم عن قاعدة اسمها قاعدة الـ 24 ساعة. الحين عهود يوم تشوفين شيء عيبك تاخذينه اون سبوت ولا تترين؟
3: لا انا وايد اتريث على فكرة، مو متسرعة.
4: حلو حلو. القاعدة هذه شو تقول؟ تقول اذا شفت شيء عيبك انتظر 24 ساعة لين ما تاخذه. بالباكر بعد ال 24 ساعة إذا لازلت تفكر بهذا المنتج أو هذا الشيء اللي بغيته، هني عادة تقدر أنك يعني تتخذ القرار يا أنك تاخذه أو لا. إذا نسيته تماما فهو بيكون مجرد شراء لغاية الشراء، شيء عيبك وتبى تاخذه، end of story. فأبى أعرف أنتوا كمستمعين وكيف يعني خلنا نقول علاقتكم مع الشراء، هل تشترون الشيء أول بأول أول ما يعيبكم وتشوفونه وخلاص يعني دخل الخاطر خلنا نقول تاخذونه، ولا تنتظرون لين ما تاخذونه تقولون لا بشوف بجرب، يمكن مكان ثاني يقدم لي بسعر أفضل، يمكن أحصل عليه أوفر في مكان ثاني، يمكن أحتاجه يمكن ما أحتاجه. عن نفسي قمت أقنع نفسي أنه هل أنا محتاج هذا الشيء ولا بس لأنه عيبني. وهذه أيضا قاعدة ثانية بتجربتي الشخصية وايد فادتني يا عهود، لأن هني يعني قاعدة أوفر على نفسي مشتري أنا في غنى عنها. يعني شيء عيبني مجرد لأن عيبني، ولكن في حياتي اليومية هل بيفيدني؟ بيفيدني يمكن مرة مرتين ماكسيمم، عرفتي؟
3: على فكرة تصدق عبد الله وصلت لمرحلة من الاتزان حتى في طريقة يعني انفاق الأموال، إن مو بلازم عشان والله طلع مثلا خلينا نقول على صعيد الإناث والأشياء اللي يحبونها.
4: هنا.
3: تصدق لو أشوف الكل حتى هنا يعني مثلا في دوامنا كل حد مثلا مقتني هذا الشيء وأنا مبشرت أنه ما يأثر فيه، يعني ما أقول أو ليش أنا ما عندي، هل هو مهم بالنسبة لي؟ هل هو ترند وهب وخلاص؟ يعني دائما أحكم عقلي في شراء الأمور، فبالتالي أبدي شيء على شيء. ما أقول أن أنا أفضل إنسانة في طريقة التعامل مع الأموال، ولكن أنا أجد بأن هذا نوع من الذكاء، أن أنت ما تتأثر بالمحيط اللي أنت موجود فيه
4: صح.
3: ولا يأثر فيك هذا الشيء،
4: بالضبط.
3: يعني مثلا نرجع لهبة لبوبو، ما حركت فيني ساكن صراحة، ولو إنه يعني أغلب الناس هني تحمسة وبالنسبة لهم وحلو، يعني ساعات الواحد يأخذ من موضوع الترفيه.
4: نعم.
3: لكن إذا أنا بنفق أموال على شيء أنا ما بستفيد منه، ما له داعي الصراحة.
4: أتفق وياك 100%.
3: عادي بستانس عليكم وأنتوا شو تسوون الأنبوكسينج هذا واكتفي بذلك، يعني ولا أحس إن في شيء ناقص في داخلي إنه أنا ما اشتريته، كلهم خذوه أنا ما خذيته. الشيء اللي أنا أحتاجه بشتري، سواء كان من الأمور اللي فيها نوع من اللوكسجري أو الرفاهية أو حتى الأشياء الأساسية، بس يوم أنا أحتاج.
4: أيوة.
3: يوم أنا أبغي لغاية في نفسي ولحاجة حتى في نفسي.
4: حلو.
3: ففي هاي اللحظات بما أن أنت تكلمت عن 24 ساعة، هذا اللي يحتاجونه.
4: هي نعم.
3: ونذكرهم مرة ثانية بالسؤال.
4: أكيد. الحين هل عندكم هذه القاعدة تتبعونها اللي هي 24 ساعة، أن يوم تشوف شيء يعيبك تأخذه on spot ولا تنتظر 24 ساعة لين ما تأخذه؟
3: وعلى صعيد العاطفة 24 ساعة.
4: أيوة.
3: فؤاد. أيوة يا فؤاد. الواحد يفكر.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانتي بالمجرة، تهادي على غصن من الليل،

0: وبصاعد قات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة أعذ للمساء ويطيح قنديل أهز الجفن وتطيح قرة رسالة وغفران وتباجيل وأنا لا زناد ولا معرة.
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم. سارعوا، العرض لفترة محدودة.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
6: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: نعود في تواصلنا وياكم من خلال 707 مع أجواء أكيد اقتربت وأجواء يمكن تهم كل من يهتم بالمشهد الإعلامي. إذا الإعلام والسوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، البودكاست وصناعة المحتوى جزء من عالمكم، فذكروا نفسكم بهذا التاريخ وسيفوه عندكم في الكالندر من 15 إلى 17 سبتمبر. دبي تستضيف قمة الإعلام العربي لعام 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وهاي السنة القمة مختلفة، أول مرة بيكون فيها أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجمع أو تجتمع تحت مظلة واحدة وتجمع أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. فلا تفوتون هذه الفرصة وسجلوا حضوركم عبر dpc.org.ae. وأصلاً إذا تابعتوا صفحة نادي دبي للصحافة في انستغرام بتشوفون حتى تم الكشف عن بعض الأسماء الخاصة بالحضور والضيوف اللي بيكونون جزء من قمة الإعلام العربي، فخلكم متابعينهم أول بأول من خلال صفحتهم دبي بريس كلاب، وبتتعرفون على هذه التفاصيل بنفسكم ولا تفوتون هذه الفرصة إذا فعلا كنتم مهتمين بالمشهد الإعلامي وكل التفاصيل الخاصة بأدوات الإعلام التقليدي والحديث. في هذه اللحظات نعود إلى أجواء ريغرين. نعم ريغرين في هذه اللحظات. وعبد الله،
1: يا نعم،
0: قصة الأربع وعشرين ساعة.
1: هي نعم، هذه قاعدة صراحة لو طبقناها بنوفر على أعمارنا ويد. القاعدة تقول عندك 24 ساعة من تشوف شيء عيبك. نعم. أنك تأخذ on spot ولا تنتظر 24 ساعة؟ يقول لك يفضل أنك تنتظر 24 ساعة، وعقب إذا بعدك تفكر بالمنتج أو الشيء هذا خذه، توكل على رب العالمين وخذه. إذا نسيته فأنت كان في بالك لمجرد الشراء، غاية الشراء تقتني الشيء.
0: في شيء عبد الله توه وأنت تتكلم يعني ربطته، هذا الموضوع مثلا ما أقدر أطبقه في السفر، في يوم الشوبينج.
1: هي.
0: خلاص أنا مرة واحدة بمر.
1: هي.
0: وساعات في أسواق يعني مثلا في بعض الدول الآسيوية أصلا تضيع المحل.
1: هي نعم.
0: فخلاص يعني دامني وصلت وشفت الشيء للأسف آخذه بدون تردد. ويمكن على فكرة تصدق في مقولتك بالمناسبة، ساعات أنا ترى ما أحتاجه بس شدني أغراني اشتريت الشيء، يا أن فعلا أستفيد منه يا أن ما يكون مفيد، بس عندي قاعدة أن أنا ما برجع هنا مرة ثانية.
1: هي.
0: فأشتري
1: أنا لا عكسك. في السفر أجمع في بالي أن مثلا عيبني شيء من هذا المحل، عيبني شيء من هذا المحل، آخر يوم اللي ألحق أخذه وسبحان الله أشياء يعني فعلا أخذها، واللي ما خذيته ما أزعل أني ما خذيته، يكون راح عن بالي.
0: حلو.
1: عرفتي؟ فلا أنا أتريه للسفر.
0: لا شوف، أنا عندي شيئين، في عندي قاعدة ثابتة، عفوا قائمة ثابتة، أشياء ناقصتني.
1: هي نعم.
0: أكتبها.
1: هي.
0: وخلاص أعرف أن آخر يوم بأخذها. لكن في بعض الأحيان أنت تعرف أنت أتسياي هاي المنطقة ما بترد مرة ثانية هالمكان.
1: هي.
0: فأضطر.
1: ايه بهالحالة بعد. نعم. لا حول ولا قوة. لكن اذا المحل قريب صوب المنطقة اللي انا فيها،
0: اذا المحل قريب لا ممكن اشوفه واقول عقب رايب امر عليه مرة ثانية، وصدقك ساعات تنسى، ومعناته ان انت ما تحتاج.
1: بالضبط بالضبط.
0: نقرأ بعض المشاركات
1: اكيد. هاجر صباح الخير تقول انا احيانا امشي على هذه القاعدة واحيانا ما اقدر. يعني أتفق وياك هاجر، ساعات الواحد يقدر ساعات ما يقدر، خصوصا إذا الشيء وايد حلو. أخوي أحمد يسعد صباحك، يقول ننتظر كم مرة أشوف أشياء معروضة بسعر غالي وبعدين أشوفها بسعر أقل في محلات ثانية، وما أشتري إلا إذا كنت محتاجها بالفعل. فالتريث وعدم الاستعجال زين في أمورنا الحياتية، وهذه من واقع خبرة
0: صراحة. صح. وعلى موضوع أنه ممكن فعلا ينقص السعر،
1: صارت فيني وقلبي عورني والله.
0: هذا الشعور. خالد سلطان الكعبي يقول أحيانا أخذه في نفس الوقت وأحيانا توصل المدة لشهر، عقب يقرر إذا يبغي ولا ما يبغي. عقب شهر يعني صدق يكون متأكد إذا هو محتاج. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عندنا صاحبة الرقم لنهاية 037 تقول أنا نفس عهود قمت أشتري أشياء اللي أحسها تلزمني ولا شيء يلفت انتباهي عند الناس الثانية.
1: حلو.
0: حلو صراحة الشعور هذا.
1: تعرفين أنا ضد الترند، يعني إذا شفت الناس كلها رايحة لشيء أنا ما أروح لأنه ترند.
0: حتى على فكرة عبد الله في موضوع يعني مثلا خلنا نقول بالنسبة للسيدات اللي هي الأشياء اللي نشتريها مثلا من المحلات، الحقائب، هاي الأشياء.
1: هنا.
0: والأمور إذا كانت ترند، تخيل أنا أتكلم عني عن ذائقتي الشخصية، ما أشتري أي شيء. كنت هي. الحين ما اشتري اي شيء ترند، اشتري الاشياء الكلاسيكيه.
1: أيوة.
0: اللي اعرف اذا 10 سنين لو لبست او حملت هذه الحقيبه او غيرها اعرف ان هذا الشيء كلاسيكي فقيمته فيه، يعني ما اخجل اقول والله هذا ترند ولا كان موضه ولا هبه
1: هي.
0: لا اخذ الاشياء اللي اعرف انها بتعمر وما بتعول وياي.
1: كفو عليك ان شاء الله.
0: ايضا من المشاركات اللي وصلتنا عبد الله الزرعوني،
1: هي نعم، يقول أنا ندم في تأخير الشراء، إذا ما خذيته الموتر أدرسه بالتفصيل، تقول داش اختبار وعقب أنوي الشراء. قول المواتر صراحة يبالها،
0: وأنت بتدفع مبلغ وقدره
1: بالضبط بالضبط، فالواحد لازم فعلا يسوي دراسة على كل موتر يعيبه، وعقب عادة تشوف الاختيار قلبك لأي موتر ميال.
0: صدق وتستخير يعني في النهاية. أكيد. آمنة البلوشي تقول بشتري نشتري كل شيء نشوفه نباه ولا ما نباه، الله يرزقنا في سفرة قريبة. آمين يا رب.
1: آمين
0: أجمعين إن شاء الله. بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق، وهذه كانت أجواءنا من خلال
2: ريجرين.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
6: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا آت سكيبلي آب على الإنستغرام، ويمكن تكونون من 25 فائز المحظوظ مع خطط دفع مرنة بصفر بالمئة فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط، حملوا سكيبلي اليوم.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
9: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. وجماعة الخير جولتنا تنطلق في مدارس الدولة بحيث أن فريقنا بيمنح 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة لكم من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، بالإضافة لسماعات والكثير من الهدايا، إلى جانب سكوترات وحقائب مدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae، واحتمال كبير نتواجد عندكم في المدرسة ونقدم لكم جوائز رائعة. العودة إلى المدرسة مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. طبعا خلونا نخبركم عن اكيد راك بانك وسكيبلي اللي يقدمون اكيد تجربة مميزة جدا من ناحية المدفوعات. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الامارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك راس الخيمة الوطني. نقدر ندفع الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة والى الجامعة. حاملين بطاقة الائتمان من بنك راس الخيمة الوطني يقدرون يحولون مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. أيضا نقدر نفعل خاصية الخصم التلقائي لتسهيل دفع الرسوم الدراسية الدورية ومتابعة الرسوم القادمة، وندير مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان. كل هذا من خلال تطبيق سكيبلي. حمل تطبيق سكيبلي الآن واجعل دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد.
2: نعم عبد الله، و99 اقترب التاريخ والزيارة بتكون أولا لمدرسة الإمارات الوطنية في دبي. بنكون إن شاء الله موجودين هناك، بنستمتع ويا أبنائكم أنا والزميل عبد الله، وأكيد بتكون هناك الكثير من الألعاب، لا تخافون عليهم دامنهم ويانا. الألعاب فيها جانب تعليمي،
1: هي نعم،
2: وفيها جانب ترفيهي.
1: بالضبط،
2: احنا دائما نمكس، ما نضيع وقت عيالكم.
1: أيوة،
2: يعني شوي نقص عليهم يعني في النهاية هم يستفيدون، ما يضيعون وقتهم على الفاضي. عموما في هذه اللحظات وصلنا، بما أن وصلنا للحظات الأخيرة، نحن كنا أو دخلنا في تفاصيل مسابقة إزل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وأكيد إزل يقدمون مستحضرات عناية بالبشرة، مجموعة من المستحضرات المختلفة. هذا الباكج بيكون من نصيب حد من مستمعينا. كل يوم بيكون عندنا مستمع جديد بيتأهل ويانا، وطلبنا من مستمعينا أنهم شاركونا هاي الهدية اللي منو ممكن يقدمونها من محيطهم، من النساء اللي موجودات في حياتهم. رفيع القبيسي صبحك الله بالخير والنور والسرور، تقول لنا أي شيء حصل أول شيء يخطر في بالي أهدي يمي الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها. تقول كل شيء لو صغير ولا كبير وشو ما كانت قيمته لأن استحقاقها كبير. تقول الحين بعد وفاتها أهدي نفسي كأني أهديتها لأنها في قلبي، الله يرحمها ويغفر لها يا رفيعة. وانت اللي تأهلتي ويانا في هذه المسابقة، وإن شاء الله بيتم الإعلان عن اسم الفايز في نهاية هذا الأسبوع، فنقول لك مبروك التأهل، مبروك، مبروك مبدئي رفيعة. يا رفيعة وفي هاي اللحظات يا عبد الله، وقبل الختام نحب دائما ختامنا يكون مسك مع منو؟
1: مع منو؟
2: مع مستمعاتنا.
1: أيوة،
2: وتحديدا مع ميثة إبراهيم المطروشي. صباح الخير يا ميثة.
3: صباح النور عبود. صباح النور عبد الله.
1: صباح الخير يا مرحب الساعة، إيش حالك أختي ميثة؟
3: الحمد لله، إيش حالكم؟
1: والله
2: الحمد
1: بخير.
2: لله نحن بخير وصحة وعافية. ميثة في الدوام ولا؟
3: أكيد في الدوام.
2: ما شاء الله، أشوف وصلتي صاصرين يا ميثة.
1: وصلتي on time ولا تأخرتي؟
3: لا لا عادي
1: on time.
2: عادي خلاص مشت. لا يعني.
1: أنا بعرف، أنا بعرف وأن فضولي وهني واصل
2: خلاص وصلت بالسلامة
1: الحمد لله على السلامة.
2: الحين حد من الموظفين ولا من المدراء يسمعون بعد الزيارة.
1: أوكي، إيش حارج
2: وصلت بعد. وصلت على الوقت، قبل الوقت ميثة واصرة.
3: ميثة
2: ما شاء الله عليك،
1: كافو.
2: أحي تأكد المعلومة عشان إذا حد يسمعنا.
1: نعم.
2: ميثة من أي إمارة تسمعين؟
3: من إمارة دبي.
2: حياك الله يا ميثة. زي ميثة آخر شيء شاركتينا فيه شو كان؟
3: مسابقة يوم المرأة أتوقع.
2: في شو؟ شو كانت الجائزة؟
3: هدية من كارتيل قسيمة.
2: ما شاء الله مركزة.
1: كم قيمتها؟
2: كم قيمتها؟
3: 5000
2: النص بالنص ميتة.
3: طيب والله
2: مبروك يا ميتة.
1: ألف مبروك.
2: هاي الجائزة أنت ربحتي ويانا هذه القسيمة اللي بقيمة 5000 درهم من كارتير. وعندك شيء في بالك حاطت لنا يا ميتة؟ نحن سعيدين صراحة بتواصلك ويانا ونحب دائما نسمع أصوات مستمعينا وفعلا أصواتكم تفرح له لأن نحن نحس أن أنتم الجزء الأساسي من إنجاح برنامجنا. فنتمنى لك يوم سعيد وإن شاء الله كذا بداية يوم الأثنين اليوم تكون بداية مختلفة بالنسبة لك.
3: أكيد مختلفة اليوم.
2: زين الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: وإن شاء الله تتهنين بجايستك ونحن نتمنى لك يوم سعيد والله يوفقك في دوامك.
3: مشكورة ما تكفرين.
2: كل عام وانتي بخير يا ميثة.
3: وانتي بخير.
2: إذن ميثة كانت ويانا، ميثة إبراهيم الوطروشي هي اللي ربحت ويانا ما بين المتأهلين بهذه القسيمة اللي بقيمة 5000 درهم واللي مقدمة من كارتير. أما في هاي اللحظات نقول تقبلوا تحياتنا
1: وأكيد نشوفكم باكر على خير بنفس التوقيت 7:07 الصبح ب 707.
2: مع السلامة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك، على قدك. فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك، فماذا فعل جدك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة الى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
7: 707 برعاية جزيرة

أبي حب يزلزلني، وأبي لهف من الأشواق، وأبي دنيا ما هي دنيا عن الواقع تضيعني.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يبحث خلالها مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير والمستشار الاتحادي فريدريتش ميرتس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الله الله الله الله الله.
1: 1-0-1-0-0-9.
2: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1-0-0-9.
4: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 38، الدوحة 32 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر عقب العرب لأشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية
1: وش غير طاعت عليك سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها لحظة راسق لي فوراقية أخذ طبها والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها أيها الإنسان نفسك للعلا جندها واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها انظر الحطاب نفسك كيف وعودها اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية فزاع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة الدولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومعالي المستشار الاتحادي فريدريتش ميرتز. وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فولدمير زيلينسكي في كييف، في وقت تتجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 عام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: حسيتي من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كملي ونابه منبهر وتفكر،
2: منبهر وتفكر
1: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
2: وش بتذكر وش بتذكر.
1: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روضن فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخلي الباب خلفك مسكر، ادخل وخلي الباب خلفك مسكر.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: رحميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالAI. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الغالي.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير ومعالي المستشار الاتحادي فريتش ميرتس. وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لعام 2026 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلة باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: 0-0-0-9.
1: اثناعش الظهر على دانة الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
4: مطر مطر

فزع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: الساعه 7:07.
5: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعه 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
12: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
13: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: ثلاث مرات وانت تدور فراقي وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي بمكحلات العيون اللي بلا مكحل بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبو ظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهمه الميدانية في منطقة راسوا في جمهورية نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية، وذلك غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. طالبت 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق موثوق وشفاف في الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب مدينة الدلنج في جنوب كردفان، داعية إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار استهداف العمليات الإنسانية في السودان. أعلنت كوريا الشمالية تدشين مدمرة حربية جديدة تحمل اسم كانغ كونغ وتزن 5000 طن، في خطوة وصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها جزء من منظومة الرد النووي لبلاده، مؤكدا أن السفينة قادرة على تنفيذ ضربات انتقامية مدمرة ضد الأعداء. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 33 38، الدوحة 32 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كن الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادك حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
2: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
2: تجارب
1: وضحك مثلا،
5: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
0: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009. لايف هاب.
6: الساعة 7:07.
7: ها، طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أسير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تسير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
2: بالتعاون مع جزيرة

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وبإنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وا في نيبال وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات هناك في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وبداية أسبوع جديدة وكلها نشاط وحيوية. يا مرحبا بكم وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في مواتركم، راجعين من دواماتكم ومرجعين عيالكم، الله الله بعماركم وفي الدار، إن شاء الله بتوصلون بالسلامة. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة اليوم وحلوة. طبعا أكيد أني بستقبل مشاركاتكم وآراءكم في مواضيع اللي راح أطرحها اليوم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. Explore الإمارات.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. من أكثر الأجنحة اللي أثرت فيني صراحة خلال زيارتي لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية كان جناح مكتب المؤسس. بصراحة المكان ما كان مجرد جناح نزوره ونمشي وبس، لا، كانت تجربة فيها مشاعر وايد. ليش؟ لأنها كانت تقربنا أكثر من أرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن جوانب من حياته وقيمه وتفاصيله اللي للحين عايشة ويانا. هاي السنة صح أنها كانت أول مشاركة لمكتب المؤسس في المعرض، لكن من خلال تجربة يعني ثقافية وتفاعلية تعرف الزوار أكثر على إرث الشيخ زايد وعلى القيم والمبادئ اللي كانت جزء من نهجه وحياته الله يرحمه يا رب. وسؤالي لكم يا مستمعينا، أو خبروني، في جناح دوم أنتوا تحرصون تزورونه كل سنة في معرض الصيد والفروسية، وشو اللي يخليكم ترجعوا له مرة ثانية؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء وبتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

جناح الخيول والفروسية أحس ما أمل منه، خصوصا العروض والمعدات الجديدة. وطبعا هي مشاركة عيالها في اسطبلات، فأكيد تحب تعرف جديد الخيول. أما خليفة يقول أنا أول مكان أروح له جناح السيارات ومعدات البر، وأحب أشوف التجهيزات الجديدة حق الرحلات والكشتات. حتى أنا أهم شيء حتى أنا. أما موسى تقول أحب جناح التراث والحرف اليدوية، فيها أشياء تذكرنا بأول وتعطي المعرض يعني طابع مميز. صراحة وايد وايد وايد كانت يعني هناك الحرف الحرفيات موجودات هناك، والمحلات كثيرة صراحة، المنتجات المحلية غلبت اللي في المعرض صراحة، ويفوزون الله يوفقهم ويبارك لهم يا رب. أما حمد يقول أنا أحرص على يعني زيارة معدات الصيد والتخييم، وكل سنة تلقين شيء جديد وعملي ممكن يفيد في كل الطلعات. ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية 1009.
1: المرة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: 1009.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

الإمارات. ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الجناح، مستوحى من تجربة من استبلات الأميرية، وداخلة تقدرون تستكشفون قصص ومعلومات ومواد إرشيفية موثقة عن الشيخ زايد الله يرحمه، وعن اهتماماته وجوانب مختلفة من حياته، وبعد تتعرفون على قيم زايد السبعة اللي هي الحكمة والاحترام وبناء وتنمية الإنسان، العزيمة، الاستدامة، والوحدة والكرم. وبالنسبة لي من أكثر التفاصيل اللي يعني لمستني كانت تجربة قهوة زايد. يمكن الفكرة بسيطة لكن إحساسها كبير، خصوصا وأنتوا في مكان كله تفاصيل وذكريات مرتبطة بالوالد المؤسس. وبعد ميلس الشيخ زايد كان من الأماكن اللي شدتني صراحة، ويعطيكم إحساس إنكم قريبين من جزء من حياته اليومية، كأنكم داخلين مساحة فيها من روحه وتفاصيله وذكرياته. وفي الجناح بعد كانت موجودة مجموعة من مقتنياته، وكل قطعة تشوفونها تحسون أن وراها قصة وذكرى، وهني تبدأ المشاعر تتداخل، فخر، حنين، وامتنان، وهيبة. بصراحة بالنسبة لي التجربة كانت أكبر من مجرد زيارة جناح داخل معرض، كانت لحظة تذكرنا بشخصية تركت أثر كبير في كل واحد فينا. ويمكن أكثر إحساس طلعت فيه من الجناح هو أن إرث الشيخ زايد مو بس محفوظ في الصور والمقتنيات، إرثه موجود فينا، في قيمنا وفي تربيتنا وفي الإمارات اللي نعيش فيها اليوم. الله يرحم الوالد المؤسس الشيخ زايد ويجعل إرثه وقيمه دائما حاضرة في قلوبنا وفي الأجيال اللي عقبها. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية
1: وشغير ضاعت عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
0: فزار

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار فزاع على الخليجيه كانت الاثير
2: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائيه.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. محمد بن راشد في رسالة إلى ولي عهد دبي: فخور بك يا حمدان. وبصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، منصور بن زايد يصدر قرارا باعتماد ميثاق أسري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وإنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد. ومن خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ككتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكرة القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل: الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: نواصل هذه النشرة. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلى باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعالية النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي، قال إن دولة الإمارات واجهت في الأشهر الستة الماضية تحديا غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجا للريادة والتميز. نورة أحمد فكري نائبة الرئيس للمحاسبة والتقارير القانونية في شركة الإمارات للبترول إمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول مناسبة يوم المرأة الإماراتية.
6: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار. وامتداد الاحتفاء هذا العام لشهر كامل يعكس التقدير الكبير لدور المرأة الإماراتية ومكانتها بفضل رؤية قيادة آمنت بقدرتها ودعمت طموحها وجعلت تمكينها جزءاً أساسياً من مستقبل الوطن. وفي شركة إمارات للبترول نحرص على توفير بيئة عمل تمكن المرأة الإماراتية وتدعم تطورها وتفتح لها المجال لتحمل مسؤوليات أكبر والمشاركة في صناعة القرار. ونفخر اليوم ببنت الإمارات وبكل ما تقدمه وبالأثر اللي تتركه في مؤسستها ومجتمعها ووطنها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات في نيبال في عملية البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: 1-0-0-9.
7: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9. لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
10: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، ونمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وخلونا نروح لفقرة جلو
7: جلو.
10: في فقرة جلو بنتكلم عن كل شيء له علاقة بالعناية الشخصية والجمال والروتين اليومي. اليوم عندنا منتج غريب شوي لكنه يجمع بين العناية والتقنية. دايسون دخلت عالم العناية بالأسنان بفرشاة ذكية اسمها دايسون كاميرا جيت. فيها كاميرا وتقنيات تساعدكم يعني تتابعون تنظيف أسنانكم بشكل أدق. واللي شد الانتباه أكثر إن سعرها ما يقارب 2,000 درهم، والسؤال لكم يا مستمعينا، شو أكثر منتج عناية شخصية دفعتوا عليه مبلغ كبير وحسيتوا أنه يستاهل؟ وهل ممكن أنتوا أصلاً تدفعون 2000 درهم على فرشاة ذكية؟ المهم خلونا على سؤالي، شو أكثر منتج عناية شخصية دفعتوا عليه مبلغ كبير وحسيتوا أنه يستاهل؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر منتج عناية شخصية دفعتوا عليه مبلغ كبير وحسيتوا أنه يستاهل؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر أدانة الأثير. سؤالي كان لكم، شو أكثر منتج عناية شخصية دفعتوا عليه مبلغ كبير وحسيتوا أنه يستاهل؟ وصلت للمشاركات، خلونا نروح مع أم راشد. تقول دفعت مبلغ كبير على جهاز شعر ويستاهل كل درهم فيه، بس أما فرشات الأسنان بألفين درهم تقول بجرب. صراحة انتوا تعرفون انا شو سويت؟ انا وانا احضر للبرنامج اليوم قلت ابو اشتريها، دخلت في دايسون الامارات ما لقيتها على فكرة، يعني هم حاطينها موجودة من ضمن الكاتيجوريز بس بعدها ما انحطت انها تقدرون تشترونها وكم سعرها وصل وشي، بس هم اعلنوا يعني من كم يوم انها خلاص نزلت وكذي، بس للامارات يعني في الامارات للحين ما تنباع صراحة، ما في مكان يبيعها، يعني مكان رسمي. أنا أقصد أنا دشيت دايسون الإمارات. نروح لمستمعتنا مريم. أنا أحب أجهزة العناية الذكية، وإذا فعلا بتحسن من تنظيف الأسنان ممكن أفكر فيها. هي تتكلم عن فرشات الأسنان. أما خالد، مستمعنا خالد كلهم يتكلمون عن فرشات الأسنان الحين، يقولون يقول لا مستحيل بكتفي، ما بشتريها، يقول بكتفي بالفرشاة العادية وما أحتاج كاميرات وتقنيات حق أسناني. وجهة نظر يا خالد. أما نورة تقول أنا أكثر شيء جذبني الكاميرا، أحس ودي أعرف كيف تشتغل وأشوف الفرق. يعني كنا نعرف ان احنا نصير عند دكتور الاسنان تعرفون اجهزته متطوره وشي، لكن الحين التطور وصل عند كل شخص، الحين يقدر يقتنيها، يعني يقتني هاي الفرشه المطوره ويقدر يستخدمها كيف ما يبى. انزين المنتج طبعا اذا بنتكلم عن تفاصيل، ولا خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع تفاصيل فرشات الاسنان من دايسون.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عيني يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحه على سرج سابح لنركزه بين الورق والمحابر. كله لعينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم احس انك حبيبي وكابر.
1: اشعار
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

بلو. يا مرحبا بكم مستمعينا من جديد، مس عليكم بالخير. خلوني أدخل في تفاصيل أكثر عن دايسون كاميرا جت. المنتج يمثل يعني أن دايسون دخلت عالم العناية بالأسنان، والفكرة أنها ما بمجرد فرشاة كهربائية عادية، لا، فيها كاميرا مدمجة تساعدكم تشوفون المناطق اللي تنظفونها داخل الفم، وبعد تقنيات ذكية تتابع وياكم طريقة التفريش، والهدف أنكم ما تفوتون مناطق معينة أثناء التنظيف. وفيها بعد نظام مائي يساعد على تنظيف المناطق اللي بين الأسنان وحول اللثة، يعني الفكرة أنها تجمع أكثر من خطوة من روتين العناية بالأسنان في جهاز واحد. طبعا السعر هو اللي خلى الناس تتكلم عنها أكثر، لأنها تدخل ضمن فئة الأجهزة الفاخرة للعناية الشخصية. لكن سؤالي الحين مرة ثانية، هل فعلا نحتاج كل هاي التقنيات في فرشات الأسنان، ولا الروتين البسيط بيظل يعني الأفضل بالنسبة لنا؟

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: رحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة،

0: تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء وبتحصلون تلقائياً على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كلياً. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي تناسبكم. كونوا ويانا يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

لايف هاب على الخليجية 1009. إذاعة الخليجية 1009 تستعد لزيارة مدرستكم. جولتنا بتنطلق في مدارس الإمارات، وبيمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بنك. وإذاعة الخليجية بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. كل اللي عليكم تدخلون موقعنا www.1009.ae، ترشحون مدرستكم، تكتبون تفاصيل مدرستكم، وحتى تطرشون لكل اللي تعرفونهم، عشان يمكن تكون مدرستكم الجاية يعني هي بتكون من ضمن جولتنا، وراح نيكم بجوائز كثيرة. العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، وجي دبليو موتورز، وجي جينز بينز، وجود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات. توفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. فتقدرون تعرفون التفاصيل، زوروا موقعهم www.dubaisouth.ae أو مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث. نروح للسكتشرز. سكتشرز الحين مسوي لكم عروض للعودة للمدارس. تقدرون تشترون حذائين مقابل 399 درهم، وتحصلون على مستلزمات، مجموعة من مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهم، والعرض يعني لفترة محدودة. سارعوا يعني وكونوا من الأوائل اللي يأخذون هذا العرض. سكيبلي هو تطبيق رائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع رسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. تقدرون تدفعونها يعني بسهولة من الروضة وحتى الجامعة. يمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني يحولون دفعات الرسوم الدراسية والمؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم فيه طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية بدون توقف على 1009.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعملية السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. تخيلوا، أقول لكم أن مجرد حضوركم ممكن يقربكم من الفوز بسيارة جديدة. جهزوا نفسكم، يوم الأربعاء 9 سبتمبر بكون على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 إلى 8 المساء. سيارة الفورمن ليباس الجديدة كلياً. الحلو في الموضوع مب لازم تسوون شيء معقد، تعالوا الصالة بمجرد انكم حضرتوا تحصلون على 5 فرص مجانية عشان تدخلون في السحب على ليباس. سيارة ليباس يعني 5 فرص وسيارة واحدة ممكن تغير كل مشاويركم. نشوفكم يوم الأربعاء 9 سبتمبر من 5 إلى 8 المساء في صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 33، 38، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 38، أما الكويت 32، 38، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. ترندينج وياكم.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعين، ونمسي عليكم بالخير، ونمسي على كل من يسمعنا ويتابعنا، ونمسي عليك بالخير يا عبير النمر. إذا كنتوا من الناس اللي كل سنة يترقبون مؤتمر أبل ويقولون شو بيطلعون لنا هاي المرة، خلاص الموعد قرب. أبل حددت مؤتمرها يوم 4/9 سبتمبر، وطبعا كل الأنظار بتكون على الجيل الجديد من الآيفون، خصوصا مع التسريبات اللي تتكلم عن الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس. وبعد في كلام وايد عن مفاجأة ممكن نشوفها لأول مرة، اللي هي الآيفون القابل للطي. بس طبعا إلين الحين أبل خلونا نقول إلين تكشف عنها رسميا كل التفاصيل المتداولة عن شكله ومواصفاته، تعتبر تسريبات وتوقعات. سؤالي لكم، لو أبل نزلت آيفون قابل للطي تشترونه ولا متمسكين بالآيفون العادي؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو أبل نزلت آيفون قابل للطي تشترونه ولا متمسكين بشكل الآيفون العادي؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبه، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: الجوجوكم

0: إدانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

Trending Уяком. يا مرحبا بكم مستمعينا. سؤالي كان لكم لو أبل نزلت آيفون قابل للطي بتشترونه ولا متمسكين بآيفوناتكم العادية؟ راشد يقول إذا كان خفيف وما يكون سميك يوم أسكره بصراحة ممكن أتحمس وأخذه. أما مسمعنا خالد أنا أفضل الآيفون العادي، أخاف عقب فترة شاشة الطي تبدأ فيها مشاكل. أما مريم تقول أنا إذا يوم أفتحه يعطيني شاشة كبيرة مثل الآيباد أكيد بيكون وايد عملي حق الدوام. أنا معاك صراحة، بس أنا ما أفضل، أنا خلاص تسدني الآيفونات اللي عندي وأحس ما أظن أني أنا راح أخذ هذا الجي، يعني التلفون الجديد اللي راح يطرحونه لو كان أصلا موجود. أما سالم يقول على حسب سعره، إذا وصل 7 أو 8 آلاف بخلي تلفوني الحالي وياي أحسن. بعد صح الحين في الأسعار يعني تغلب، لكن خلونا نقول الحين السؤال اللي الكل بيسأله، شو يعني مخبيين لنا أبل هاي السنة؟ توقعات تقول أن التركيز الأكبر بيكون على الآيفون 18 برو ماكس والآيفون 18 برو. ليش؟ أنه طوروا فيه الكاميرات والأداء والبطارية، وممكن بعد نشوف تغييرات بسيطة في تصميم الواجهة والشاشة. بس أكثر شيء اللي مسوي ضجة هاي الفترة هو الكلام عن أول آيفون قابل للطي من أبل. يعني تخيلوا آيفون بحجم طبيعي تستخدمونه خلال اليوم وتفتحونه وتحصلون على شاشة أكبر، تقريبا جهازين في جهاز واحد. وأبل للحين ما أكدوا على شكل الجهاز ولا اسمه ولا سعره حتى، يعني بيانات يعني معلومات رسمية ما أكدوا للحين. يعني الصور اللي نشوفها في السوشيال ميديا كلها حاليا ما بصور رسمية للجهاز، وإنما هي تصورات وتسريبات. وطبعا إذا أبل فعلا دخلت عالم الأجهزة القابلة للطي المنافسة راح تصير وايد أقوى، خصوصا أن في شركات ثانية سبقتها بسنوات في هذا المجال. بس نحن نعرف أن أبل أحيانا تتأخر في تقديم تقنية معينة، لكنها يوم تقدمها

0: 1-0-0-9.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.
2: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات، شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة.

من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: رحبوا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. بيحصل الطلاب على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنص السعر عشان تسهل عليهم تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل، ويقدرون يستفيدون الطلاب من هاي البطاقة من هيئة الطرق والمواصلات إلى يعني خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات. يقدرون يستخدمون بطاقة نول رقميا بكل سهولة عبر تطبيق نول باي ويتحققون من الرصيد، وبعد يعبون الرصيد أثناء التنقل عشان يكونون جاهزين دائما لرحلتهم الجاية. طبعا يحتفل مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بمرور 15 عام على الخطين الأحمر والأخضر الذين يربطان مختلف مناطق دبي ويوفرون تنقلا سلسا ومستداما في أنحاء المدينة. نروح إلى يعني التسوق لمستلزمات العودة إلى المدارس. تقدرون تتجنبون الازدحام وتحصلون كل اللي يحتاجه طفلكم للفصل الدراسي الجديد مع خدمة توصيل إلى باب بيتك عبر تطبيق انستا شوب. بعد تقدرون تاخذون الزي المدرسي بكل سهولة، تحتاجون المقاسات يعني تحددون المقاسات للزي المدرسي وتطلبونه مباشرة من المتجر، وتستمتعون بخدمة توصيل مريحة وسلسة عبر تطبيق انستا شوب. وبكذي مستمعينا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات، ولا تنسون تسجلون مدارس عيالكم على موقعنا 1009.ae عشان نزورهم. شكرا لكم مرة ثانية، كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم المسائي وشارككم مساء لطيف وجميل نفسكم. يتجدد لقائي وياكم باكر بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء وعلى الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: مثل جميلي معك. كمل جميلك معي مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع انا لخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الادراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي إن تصدي دولة الإمارات للهجمات الإيرانية يمثل قصة نجاح عسكرية، مؤكدا أن الإمارات أظهرت مرونة في مواجهة تحديات غير مسبوقة. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. أصيب إسرائيلي بالطعن اليوم في الضفة الغربية المحتلة بينما هددت إسرائيل بالرد مبدية استعدادها لشن حرب شاملة. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم به طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير. اليوم أيام ألون، مو بالون أيام لا أيام ألون. تعرفون فيلم هوم ألون؟ اليوم استوديو ألون. مريم الجسمي في إجازة، وإن شاء الله نتمنى لها إن شاء الله إجازة سعيدة، رغم أن في إشاعة أنه يقال أنه بتقطع الإجازة قريبا وبتردي، في إشاعة مؤكدة تقريبا. إن شاء الله ترد بالسلامة وإن شاء الله نتمنى لها إجازة سعيدة. الواحد شوي ياخذ راحته بالتقديم، نحن نفتقدها أكيد طبعا أكيد. مريم مميزة جدا، وكان خلال الأسبوع الماضي، وإن شاء الله نعود قريبا مع المزيد من الفقرات وأيضا المزيد من التجديد في فقرات. نتمنى لها أيضا مرة أخرى إجازة سعيدة. مسي عليكم بالخير جميعا، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد. اليوم عندنا حديث للعودة للمدارس، والعودة للمدارس إن شاء الله بنتحدث عن هذا الموضوع وعن أهمية مشاركتكم من خلال موقع الخليجية، من خلال هذه المبادرة المميزة. ليش؟ لأن في هناك الكثير من الرعاة، هناك كثير مفاجآت، كثير مبادرات، وهذا شيء مميز. أيضا بيكون عندنا حديث عن الكثير من شركائنا في حلقة اليوم، ومن خلال تواصلكم إن شاء الله سنكون بالاستماع إلى المزيد من كذلك، أيضا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. طيب، هل ننطلق إلى أول فقراتنا في هذا المساء؟
1: لينجو.
0: طيب، اليوم أنا بوصف لك الكلمة، أوكي، أو في أي موقف وفي أي وقت ممكن تقال. هي كلمة إيطالية، واكتبوا لي اسماءكم الثلاثية. هي كلمة إيطالية، وهذه الكلمة الإيطالية تقال في الصباح فقط. طبعا اليوم أنا مختار يعني أسهل شيء علي. إنزين، هي كلمة إيطالية وبنتحدث عن هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة لا تقال إلا في الصباح بس، يعني في طالب لا يمكن أن نذكرها إلا في الصباح. مع اسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات، وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال لقائنا نمتد معكم حتى الساعة 8 من مساء اليوم. مساءكم سعيد، يومكم أسعد، ويا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة ما بين العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 33 38 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 38 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. لينغو.
2: لينغو، ولا زلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعين ومن خلال مسجداتكم اللي تصلنا عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. ويا مساء الخير والسعادة، شكرا لك. نهاية رقمك 09، إجابتك صح بس ما نقول إجابة حاليا. منيفة، حياة الله منيفة، وأيضا إجابتك صح. عمر همام، حياك الله يا عمر. مساء الورد والنور السرور، يقول من عندي هذه الكلمة، وأيضا إجابتك صح. شوف وقفتنا القادمة بنذكر الإجابة، هي كلمة إيطالية لا تقال إلا صباحا. مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009، بنشوف يا ترى شو الكلمة اللي ذكرناها اليوم. ومثل ما ذكرنا هي من الكلمات اللي تذكر فقط في فترة الصباح، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. واليوم أيضا عندنا حديث من خلال تواصل مستمعين ولكل المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، ومن خلال الاحتفال بمرور 25 سنة من التميز الإعلامي العربي، جائزة الإعلام العربي تحتفي هذه السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها تستمر في تكريم المبدعين صناع التأثير رواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكون جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي. وهذه القمة التي تنطلق في 15 وتستمر حتى 17 من هذا الشهر من سبتمبر، ونتمنى للجميع جميع المشاركين والمتابعين كل التوفيق إن شاء الله والنجاح في قمة الإعلام العربي. وأعود إلى مسجداتكم. عبير مساء الخير، مساء الخيرات والمسرات. ومريم في إجازة اليوم أو يعني خلال هذه الفترة عموما، تقول عبير ما هو السؤال؟ السؤال كلمة إيطالية لا تقال إلا في الصباح، يا ترى ما هي هذه الكلمة؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، اكتبوا لي اسماءكم. واليوم أيضا بيكون عندنا في ساعتنا الثانية مسابقتنا الخاصة بيوم المرأة الإماراتية. ويا مساء الخير.

0: فؤادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبين وحبوب ترفع نسبة الود. لاني تعبت من المجفين، كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين، الصبر قالوا دوم لحد. وانا فوادي شاب بيدين، خلا هويته وصار المضد. والمشكلة لي قلب للحين، بيسامحه لو فكر يرد.
1: الشعار
2: الشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أسير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تسير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
11: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
12: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: يا مساء الخير ونور السرور. واليوم حديثنا عن صباح الخير بالإيطالي. وأعود إلى مسيداتكم مرة أخرى. راشد عبد الله الجلاح، حياك الله يا راشد، يقول بونجورنو. يحيى يقول بونجورنو. وأيضا عمر همام ومنيفة، وكذلك أيضا نهاية رقمك 09، كلهم كتبوا بونجورنو. نريد النطق بهالطريقة، بونجورنو. طبعا هذه الكلمة، يعني الكلمة الإيطالية والنطق الصوتي طبعا بونجورنو، وتستخدم في إيطاليا من الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر. إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009.
1: VS

ومن خلال تواصلكم بس خلني أشكر من أشكرت على المسج عليا شكرت على المسج. إن شاء الله يوم سعيد وأيام دائما سعيدة, وكذلك أيضا لكل تواصلوا من خلال مسجاتهم. إذن هل أنت مع أو ضد استخدام الهاتف بالنسبة للأطفال؟ هناك سن محدد, هناك من يقول حتى سن مثلا على سبيل المثال لعشر سنوات أنه لابد أن يعني يستخدم بأقل ما يكون, يعني ما يزيد عن ساعة أو ساعتين في اليوم. هناك من يقول لا, خلنا نعطي الخيار للطفل, هو يحدد الوقت اللي هو ممكن يكون الأوقات اللي تكون مناسبة أو غير, يعني هو اللي يحدد هذا الوقت.

0: دانت الأثير. دانت الأثير. في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: VS.
1: VS وعود إلى المزيد من مسجدات مستمعين من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول اتصالات. مريم شامسي حياة الله يا أختي مريم تقول ضد استخدام الأطفال للهواتف عموما. شكرا لك يا مريم. أيضا عبير حياة الله يا عبير تقول عبير بالنسبة لها عيالها يعني تقول ما أعطيهم التليفون فقط الآيباد في وقت محدد لهم, يعني مثلا فترة أيام المدرسة ممنوع استخدامها إلى الدراسة, وفي الويكند من 3 إلى 4 ساعات فقط.

إذن هل أنت مع أو ضد استخدام الأطفال للهواتف مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009؟ أيضا مع الخليجية 1009 جولتنا تنطلق من مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي وراك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الآن عبر موقع الخليجية، باستغلال موقع الخليجية 1009. اكتب ترشيح المدرسة سواء كنت مدرس أو طالب، وطبعا سيقوم فريق الإذاعة من زملائنا وزميلاتنا بزيارتكم في هذه المدرسة، وكذلك أيضا تقديم الهدايا للطلاب والطالبات. طبعا العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، بيل جنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز. وكذلك أيضا جنرال بنز وأنستا شوب، وكذلك أيضا سكتشرز وسكيبلي من راك بانك. لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، ولازلت أسأل هل أنت مع أو ضد استخدام الأطفال للهواتف؟ اكتبوا لي أسماءكم. مع بداية ساعتنا القادمة إن شاء الله بنتكلم عن موضوعنا ونشوف من هو مع ومن هو ضد، وأتمنى كتابة أسماءكم سواء من خلال التطبيق الخليجية أو من خلال المسجات. يا مساء الخير والسعادة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. قرقاش: تصدي الإمارات للهجمات الإيرانية قصة نجاح عسكرية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARL أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة اليوم، تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي والزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج، بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6,200,000,000 يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي إن دولة الإمارات واجهت في الأشهر الستة الماضية تحديا غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. في محلياتنا رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات. نورة أحمد فكري نائبة الرئيس المحاسبة والتقارير القانونية في شركة الإمارات للبترول إمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول مناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار. وامتداد الاحتفاء هذا العام لشهر كامل يعكس التقدير الكبير لدور المرأة الإماراتية ومكانتها، بفضل رؤية قيادة آمنت بقدراتها ودعمت طموحها وجعلت تمكينها جزءا أساسيا من مستقبل الوطن. وفي شركة إمارات للبترول نحرص على توفير بيئة عمل تمكن المرأة الإماراتية وتدعم تطورها وتفتح لها المجال لتحمل مسؤوليات أكبر والمشاركة في صناعة القرار. ونفخر اليوم ببنت الإمارات وبكل ما تقدمه وبالأثر اللي تتركه في مؤسستها ومجتمعها ووطنها.
4: النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم. إلى التطورات في اليمن، حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. إلى ذلك أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. في لبنان قتل 12 شخصا من بينهم رضيع عان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير، وذلك غدا غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. إلى إندونيسيا، أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها اليوم بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. أحيت نيبال اليوم يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم المنقذون أحياء. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: علامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية. ست المساء على ساعة الخليجية.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية. وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: مساكم الله بالخير والسعادة، وأيضا من خلال تواصلنا اليوم على الخليجية على 1009، من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. وأعود إلى المزيد مسيداتكم. عمر حياك الله. عمر مساء الورد يقول مع الأطفال استخدام الهواتف وحتى الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت عبير أنه طبعا أكيد متشابهة طبعا، تقول من يقول عمر يعني في حدود المعقول ما تقدر تمنحهم لأن هذا وقتهم، ويعني كذلك أيضا هذا هو جيلهم، جيل المعرفة، ورب يحفظهم. اللهم آمين. شكرا لك يا عمر، رأي مقدر وكل آراءكم مقدرة وجميلة وأيضا كذلك مميزة. طيب الاستخدام، يعني هناك حديث للعلم عن هذا الموضوع، ان يعني الكثير يمكن الكثير منكم يقرأ خلال الأشهر الماضية على وجه الخصوص كان هناك حديث حتى في كثير من دول العالم عن موضوع مدى تأثير الهواتف والأجهزة اللوحية على أبنائنا. يجب يعني هناك الكثير من الآراء، لكن يعني لا يجب أن يتجاوز وقت استخدام الشاشات للأطفال بين سن 5 سنوات إلى 18 سنة إلى ساعتين يوميا، هذا المتوسط. ولكن يعني هناك حتى في بعض دول العالم حتى أقل من ذلك، وهالمسألة تختلف من بين دراسة إلى أخرى. طبعا مع منع استخدامها نهائيا لما هم دون سن الثانية، لأن فعلا التأثير كبير. هناك تأثير، أنا أذكر قريت تقرير من سنوات عن مدى تأثير ذلك على المستوى الفكري للأبناء. ليش؟ لأن الاستهلاك بشكل كبير، الضوء الأزرق موجود في الهواتف، إضافة إلى يعني التركيز الشديد، هذا شيء له آثار سلبية. طيب الضوابط الزمنية حسب العمر، يعني يمنع جلوسهم أمام الشاشات نهائيا تحت سن عامين، يعني وهذا الشيء على فكرة ممكن شفناه في الكثير من الفيديوهات، إن في أطفال ممكن في عندهم تصوير يعني يشوفون الهواتف أو الأجهزة اللوحية أقل من 2 سنين، وهذا الشيء علميا عند العلماء ممنوع نهائيا، باستثناء بعض الوقت للتواصل المرئي بمشاركة أحد الوالدين، يعني كنوع من المشاركة المرئية. طيب مرحلة ما بين المدرسة ما بين الثانية إلى 5 سنوات، 2 إلى 5 سنوات، لا يتجاوز الوقت ساعة واحدة يوميا. هذا الشيء نتكلم فيه كعلم، طبعا بوجود توجيه ومشاركة من الكبار. أنا أحس بعض الأباء والأمهات يسمعني مصدوم يقول يا ليت ساعة واحدة في اليوم. طيب للأطفال والمراهقون من 5 إلى 18 عام، تحديد حد أقصى لساعة أو 2 ساعات يوميا بما لا يتعارض مع النوم، يعني بعيد تماما، يعني قبل النوم ب3 أو 4 ساعات خلاص لا يكون هناك أجهزة، وبالتالي كذلك حتى ولا يكون هناك أنشطة بدنية. طيب كيف يمكن أن نساعد؟ يعني الآن هذه قواعد علمية مدروسة. طيب كيف ممكن نساعد؟ القواعد المكانية والروتينية، هذا هو الحديث، أنها غرفة النوم، إزالة الأجهزة والهواتف تماما من غرف النوم، ومنع استخدامها ليلا بشكل نهائي حتى في أيام الإجازات، أوقات الوجبات، الحفاظ على مائدة الطعام خالية تماما من أي أجهزة إلكترونية لتعزيز التواصل الأسري. في دراسة أخرى ذكرناها بأنها تساعد على تناول مزيد من الطعام أثناء مشاهدة الهاتف، الأجهزة اللوحية، وحتى كذلك التلفزيون. قبل النوم التوقف عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة إلى 3 ساعات لضمان جودة نوم أعلى، خصوصا للقراءة أو مشاهدة الفيديوهات. الرقابة والمحتوى مهمة. ليش؟ لأن دائما يعني كلما كان الآباء والأمهات قريبين من أبنائهم قادرين على تشكيل هذه الشخصية بالشكل الصحيح ليس بشكل مقنع. يعني أن أنا أقنعك بالأمر ولا أجبرك عليه هي مسألة مهمة. يمكن تصل بعد ذلك إلى أن تضع قوانين داخلية في البيت أن لا هذا الوقت المحدد فقط، فبالتالي هذه مرحلة أخرى. ولكن لابد أن ينظر الإنسان في هذا الأمر لأن هناك تأثير جدا كبير. هذا التأثير على فكرة تأثير غير عادي، وليقرأ عن الموضوع عالميا كثير مؤسسات الجامعات المرموقة الأكاديمية تحدثت بشكل كبير عن ضرورة أن ننظر إلى موضوع استخدام الأبناء للهواتف والأجهزة اللوحية بالطريقة الصحيحة اللي تضمن أنا أتعلم منه ولكنه لا يضرني. فبالتالي كل إنسان هو حر في خياراته وفي طريقة تربية الأبناء. نحن قلنا العلم ولك الخيار، ولك الخيار في أن تبني مستقبل أجمل لأبنائك انطلاقا من العلم الذي دائما يأخذنا إلى الطريق الصحيح. بعد أغنية راشد الماجد سأعود إلى موضوعي التالي.

0: طيب وين وصلنا؟ ووصلنا إلى أجواء مسابقتنا. اليوم بيكون عندنا أيضا متأهل جديد ومن خلال مسابقتنا الخاصة بيوم المرأة الإماراتية. هناك الكثير من الشخصيات في حياتنا، الأم، الأخت، الزميلة، وكذلك أيضا الصديقة بالنسبة للمستمعات، كثير من النساء، حتى النساء المؤثرات اللي دائما لهم كذلك أيضا تأثير في كثير من الأجيال في المجتمع. من هي أكثر امرأة مؤثرة؟ وأنا أتكلم يمكن اليوم عن الدائرة الخاصة اللي هي تشمل الأم، الأخت، الزميلة، الصديقة، الجارة، كذلك أيضا يعني هذه الدائرة اللي نقدر نقول هم معارفنا الشخصيين. فبالتالي من هي أكثر امرأة مؤثرة في حياة مستمعينا من خلال تواصلهم على الخليجية على 1-0-0-9؟ طبعا بيكون عندنا المتأهل جديد في هذا اليوم، والجائزة مقدمة من كارتير وبقيمة 5000 درهم. شوف يا ترى من سيفوز بالجائزة إن شاء الله، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9 اكتب لي من هي أكثر امرأة مؤثرة، وكذلك أيضا يعني اسمك الثلاثي أو اسمك الثلاثي عن طريق الاسمس على 4000 اتصالات، وعلى الخليجية على 1-0-0-9 في انتظاركم. أكثر امرأة مؤثرة في حياتك. إلى حفظ الطقس.
1: هو الخليج على الخليجية، على الخليجية.
2: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران، الخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. لمعرفة المزيد زوروا الموقع الإلكتروني dubaisouth.ae أو اتصلوا بالرقم 800 ساوث.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: مساء الخير، مساء الخير والسعادة. من دبي دانت الدنيا إلى دبي دانت الدنيا.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وين وصلنا وعلى الخليجية على 1009. وعود إلى مسجاتكم من خلال تواصلكم وجائزة هذا السؤال للمتأهل. طبعا بيتأهل واحد من الأسماء إن شاء الله بنسحب بعد ذلك, وهي بقيمة 5,000 درهم. طيب عود إلى مسجاتكم, من هي أكثر امرأة في محيطك الشخصي أو يعني بشكل عام عموما, بس أنا أفضل أن نتحدث عن المحيط الشخصي لأن بتحدث عن هذا الجانب بعد قليل في بداية ساعتنا القادمة الساعة 7 إن شاء الله بنتحدث عن هذا الموضوع مؤثرة في حياتك. عود إلى مسجاتكم. مريم شامسي, حياة الله يا مريم. مريم تقول هي المعلمة, أكثر امرأة مؤثرة دائما هي المعلمة. مريم محمد, شكرت مريم الشامسي. مريم محمد تقول أختي حبيبة, أو لا أختي حبيبة قبل, تقول أشوفها الدنيا كلها وأحن قلب ألجأ لها دائما. شكرت يا مريم محمد. سيف أيضا كذلك. سارة الكبيسي, شكرت يا سارة.

ايضا ساره الهاشمي حيث الله يا ساره تقول الوالده هي اكثر امراه مؤثره. موزه حسن تقول نتعلم الكثير من سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك حفظها الله، اللهم امين. شكرا لك يا موزه. ايضا كذلك منى ربيع حياتي الله يا منى تقول امي تقول هي اكثر امراه مؤثره في الحب والحنان والتسامح، وهذه صفات رائعه ذكرتيها، شكرا يا منى. وايضا كذلك عندي عمر محمد يقول الوالده هي اكثر امراه مؤثره في حياتي. مريم محمد ايضا تقول امي الغاليه الله يحفظها ان شاء الله يا مريم. كذلك ايضا اللي هزاع احمد يقول المراه المؤثره هي امي، وكذلك ايضا يقول زوجته كذلك امراه مؤثره في حياته ايجابا. ليان السماحي حياه الله يا ليان تقول امي الغاليه الله يحفظها ان شاء الله. عليا يوسف تقول الام. ايضا سعيد الزعابي يقول عادي اشارك، يقول اسمي سعيد. عندك قلم ولا ما عندك؟ عرفتك ولا ما عرفتك؟ مع اني متفاجئ على المسج لو ما قريت تحت الهواء. Very fast I see it. حيا الله سعيد. سعيد عنده مكتبة وبيع فيها يعني كثير من الأشياء من ضمنها الأقلام يعني. والقصة طويلة ما أقدر أقولها حاليا، على بس قصة قديمة من سنوات تقريبا. شكرا لك سيد الزعابي وكل المتواصلين من خلال مزيداتهم. طيب الساعة السابعة ما شاء الله عندي استراحة طويلة. تيك مو بكوفي، كوفي أنتي. طيب إن شاء الله الساعة السابعة تماما نتحدث عن الموضوع، وموضوع مهم جدا. ليش؟ لأن المرأة ليست كما تعلمنا هي روح الحياة والمجتمع، وإنما هي المربية، وهي الأخت التي تساند، وهي الزوجة التي تدعم، وهي الزوجة التي تراعي، وهي الابنة التي تبر بوالديها، وهي الصديقة بالنسبة لخواتنا المستمعات التي أيضا تدعم صديقتها، تساعدها، تدعوها للخير دائما. فبالتالي هذا التأثير تأثير غير عادي، تأثير عميق، تأثير كبير. الساعة السابعة إن شاء الله بنتحدث عن الموضوع ونشوف من هي فعلا المرأة في حياتنا اللي يكون لها الأثر العظيم، وهذا الأثر اللي فعلا يبقى دائما يجعل الإنسان ينظر للحياة بصورتها الأجمل. تواصلنا مستمر مع مستمعين اليوم على الخليجية على 1009، وتواصلنا يستمر حتى الساعة 8 وانطلق فيه الساعة 5 في برنامجنا الجديد وين وصلنا. ومن خلال تواصلكم إن شاء الله للمزيد من مسيداتكم في بداية ساعتنا القادمة، ونشوف يا ترى كيف يمكن أن نجمع هذه الصورة الأجمل في حياة مجتمعنا.

0: الساعه.
1: انا انصحكم وانصح خواتكم على العلم اللي يوديكم الى عمل.
2: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
2: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
4: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
2: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
5: الخليجية 1009.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. تربط شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات أنحاء المدينة، بينما تربط حافلات التغذية محطات المترو، ما يجعل التنقل من المنزل إلى المدرسة والعودة أمرا سهلا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
8: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
9: 1009.
5: الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائما نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي، مراك بانك.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
1: وش غير طباعك علي سيد الغي وانا محب طال وياك صبرها. تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقه تنجح لجيته بتعبرها. خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها. أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره. الشيخ زايد عطر الله قبره. ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره. من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الخليجية.
5: الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه. تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
7: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. قرقاش: تصدي الإمارات للهجمات الإيرانية قصة نجاح عسكرية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله بعد غد الأربعاء 9 من شهر سبتمبر الجاري زيارة الدولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب سمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في مجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6,200,000,000 يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت ل6 عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
6: 6 عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكرة القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل: الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة، ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي: إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحد غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.
7: من شبكة ARN.
4: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عملية البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدماً ميدانياً في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة، وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلاً معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصاً بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير. أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN.
8: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

أعود إلى مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا اللي يستمر معكم حتى الساعة 8 وفي ساعتنا الأخيرة في هذا اليوم، وأيضا من خلال مسيداتكم أمسي بالخير على كل مستمعينا وإن شاء الله يومكم سعيد. وموضوعنا لازال اليوم أيضا من خلال تواصل مستمعينا، يا ترى من هي أكثر امرأة مؤثرة في حياة مستمعينا؟ ومثل ما ذكرنا إذن اليوم متأهل جديد ينضم إلى المتأهلين، وإن شاء الله بتكون الجائزة كذلك مثل ما ذكرنا لمستمعينا للمتأهل النهائي طبعا أكيد بقيمة 5,000 درهم مقدمة من كارتير. هبة شكرا على المسج، أكيد إن شاء الله بيكون عندنا حديث عن حتى بعد قليل. شكرا يا هبة، وأيضا كذلك نهاية رقم 65 يقول والدتي الله يحفظها لك وكل مستمعين التواصل من خلال مسجاتهم. إذن من هي أكثر امرأة مؤثرة في حياتك؟ هو موضوعنا الحالي، ومن خلال تواصلكم اكتبوا لي أسماءكم من خلال المسجات، وبنشوف بعد قليل من هو المتأهل القادم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: أعود إلى مستمعينا من خلال تواصلكم. محمد فضل تحياتي لك، يقول خالتي رسمية، أيضا كذلك مريم راشد، وعليكم السلام والرحمة يا مريم، شكرا شكرا لك. أيضا أحمد الجناحي، حياك الله يا أحمد، يقول والدة الله يحفظها لك، وكذلك أيضا لهبة، وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000. أمل أحمد، وعليكم السلام والرحمة، مساء النور والسرور، شكرا لك يا أمل، وكل المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا المساء. طبعا لا شك بأن المرأة، ونحن اليوم تحدثنا عن أكثر امرأة مؤثرة في حياتكم، المرأة تمثل نصف المجتمع، هي الركيزة الأساسية لبناء الأسرة، تحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات الحياة. المرأة هي صانعة الأجيال، لأنها تتولى دائما تربية أبنائها، توجيههم دائما إلى كل ما هو رائع في حياتهم، هي التي تكون مستقرة في بيتها فتوفر الدعم النفسي والراحة لأفراد الأسرة لضمان بيئة أسرية متوازنة. دور التنموي الاقتصادي، هي شريكة العمل، دائما تسهم المرأة بفعالية في القطاعات الاقتصادية المهنية المختلفة مثل التعليم، الصحة، الإدارة، في الكثير من الأمور، فبالتالي أيضا هي شريكة العمل المؤثرة بشكل إيجابي. هي صانعة القرار في حياتها وفي كذلك أيضا مجتمعها، لأنها دائما تشارك في تطوير جودة الحياة في المجتمعات، تنقل كل العادات والتقاليد المميزة إلى الأبناء، هي عنصر استقرار، لأنها تعز تعزز دائما الترابط المجتمعي وتدعم استقرار الأفراد في مواجهة كل تحديات الحياة. وبالتالي دائما وأبدا المرأة لها هذا التأثير الكبير، هذا التأثير اللي فعلا يجعل كل تفاصيل حياتنا إلى ما هو أجمل. والمرأة الإماراتية كانت ولازالت المؤثرة الإيجابية التي جعلت من صورة الحياة صورة أجمل من خلال ما قدمت من الكثير من في الكثير من المبادرات، في الكثير من المناشط، المؤتمرات المختلفة، هي قدمت ولا شك الكثير، وهي التي تبني الحياة بالصورة الأجمل وبالصورة الأفضل، وتجعل ليس فقط حياتها مستقرة، وإنما ساهمت مساهمة عظيمة جدا في حياة الجميع، وفي كذلك أيضا في خط سير الكثير من المؤسسات من خلال ما قدمت هذه المرأة على مر السنوات. وبالتالي تبقى هذه الصورة هي أجمل صورة ممكن أن نرسمها في هذا اليوم للمرأة بكل ما فيها من جمالية، لأنه دائما وأبدا المرأة لها تأثيرها الإيجابي في حياتنا، والمرأة هي قادرة دائما على أن تبني في كل يوم صورة أجمل، وتبني في كل يوم إبداع جديد، وتبني في كل يوم أيضا إنجازات جديدة، ليس فقط في حياتها وإنما في حياتها وفي حياة الآخرين. إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: أغلى شيء امتلكته في حياتك، في فقرتنا القادمة، وهناك الكثير من الأشياء المهمة واللي فعلا كانت هي من أكثر الأشياء قيمة. أتكلم ممكن يعني تأخذها بالقيمة المادية، ممكن تأخذها بالقيمة المعنوية، فما هو أكبر وأهم شيء أنت امتلكته في حياتك، وتجد بأنه فعلا هو الأغلى قيمة. مع أسماءكم وعلى الخليجية على 1009، اكتبوا لي أسماءكم من خلال 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. أكثر شيء يعتبر من أغلى وأثمن الأشياء في حياتك.

0: على الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، واشياء تشغلني عن اقصى قذاها، واشياء تتركني مع الغي في غي، واتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغيرك اذا وده يكحل، عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
12: روائع عمان بانتظاركم مع دناتها للسفريات، استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
13: داناتا خيرات أبكى.
14: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: فين وصلنا؟ وأعود إلى مسجات مستمعين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا في هذا المساء. عندي عبير تقول كقيمة معنوية أكيد عائلتي، كقيمة مادية سيارتي. أيضا من أحمد يقول والد الوالدة، خواتي إخواني، ومن يجعل الروح تلمع وتشرق، ولا شك بأن أغلى ما في حياتي هو وطني الجميل. شكرا للجمال أحمد. مريم محمد تقول عائلتي وصديقاتي. كذلك أيضا أمل تقول الأم اللي دائما تحب تشوفنا في أجمل صورة، وهي اللي فعلا تعتبر أثمن ما يمكن أن يكون في حياتنا. طيب نشوف المزيد مسجاتكم. ما هو أغلى ما في حياتك؟ افتتحت ذا فيو نخلة الجميرة في 7 أبريل من عام 2021، وتعد من أبرز منصات المشاهدة في دبي، حيث تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا. هذه الوجهة تقع داخل برج النخلة، ويمكن الوصول إليها عبر النخيل مول، وتمتد عبر الطابقين 52 و54. توفر هذه الوجهة إطلالات بانورامية على نخلة جميرة ودبي مارينا، برج العرب وعين دبي وجزيرة بلو ووترز والخليج العربي وساحل دبي. وتبدأ رحلة الزوار بمعرض تفاعلي يستعرض الرؤية والتصميم والهندسة وراء تطوير نخلة جميرة. طبعا تقع منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر. تضم مساحات داخلية خارجية بإطلالات متواصلة، وبالتالي أيضا تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية من 110 دراهم و75 درهم للأطفال، بينما تبدأ التذاكر The Next Level من 185 درهم و125 درهم بالنسبة للأطفال. تشمل خيارات تناول الطعام، وكذلك أيضا من أحد المقاهي مادلين أي مارسيل المستوحى من الطابع الباريسي، وإضافة إلى المطعم الإيطالي، وكذلك أيضا الوجهات المسائية للمأكولات. بإمكانكم زيارتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال theviewpalm.ae، وكذلك التعرف على مختلف التفاصيل. وهم اليوم يقدمون جائزة للمستمعين اللي شاركونا من خلال لقائنا ومن خلال سؤالنا عن يوم المرأة الإماراتية. أمسي بالخير على كل المتواصلين. كذلك أيضا سيد الزعابي يقول طبعا ما يحتاج يقول لك يعني عن أغلى ما أملك أكيد يعني دائما الأقلام اللي أفقدها في المكتب. شكرا لك سعيد. أيضا كذلك وردة، مساء الخير والنور السرور، وكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. أعود للمزيد من مسجاتكم قبل ختام لقائنا إن شاء الله بعد دقائق من الآن، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: 1-0-0-9.
1: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
2: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
3: وحميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
4: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
5: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
4: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
5: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5-8 المساء على الخليجية 1-0-0-9.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

في فقرة فانسي أعود إلى المزيد من سيدات مستمعين، وكذلك شكرا لكم جميعا ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، وإن شاء الله كل أيامكم سعادة، وأشكر كل اللي تواصلوا ويانا خلال حلقة هذا اليوم. طيب، كل منا إذن الكثير من المستمعين ذكروا الكثير من الأشياء الثمينة، سواء كانت أشياء معنوية أو أشياء مادية في حياتنا نحن نملكها، ونقول هذه الأشياء لها قيمة كبيرة في حياتنا. وأي شيء له قيمة كبيرة في حياتنا دائما يحتاج إلى شيء حتى نستطيع أن نحافظ عليه. الأهم شيء يعني أو أكثر كلمة ممكن أن تناسب أي شيء ثمين سواء كان مادي أو معنوي نريد أن نحافظ عليه هي كلمة الاهتمام. ليش؟ لأن دائما الاهتمام بأي شيء هو الذي يجعلنا نحافظ عليه، يجعله متجدد في حياتنا. عندما يكون هذا الشيء معنوي فبالتالي الاهتمام هو الذي لا يفقد هذا الشيء قيمته، وإنما بالعكس يزيدها ويزيد من قيمة من يهتم، وهو الذي يبقي دائما المودة متجددة متجسدة في علاقاتنا الإنسانية الأسرية، اللي هي كانت أيضا يمكن محور الكثير من فقراتنا في هذا اليوم. وبالتالي هذا الشيء هو يعني المترجم الفعلي والحقيقي للمحافظة على الأشياء الثمينة، الاهتمام. وإذا جئنا إلى جانبها المادي فبالتالي حتى الأشياء المادية سواء كانت سيارة سواء كانت مجوهرات سواء كانت ساعات أيا يكن لك أنت يعني تعدد تحتاج أيضا الاهتمام إلى كلمة العناية. ولذلك نجد كلمة عناية وهي مقابلة لكلمة اهتمام نجدها في كثير من الأشياء اللي الخاصة بالمحافظة على هذه الأشياء المادية، أنها تحتاج إلى عناية تعتني فيها حتى تحافظ دائما على رونقها. عندما تركز اهتمامك على هذه الأشياء أكيد بأنه دائما وأبدا تكون قيمتها كبيرة، ونكون قادرين أيضا على أن نحافظ عليها برونقها وروعتها وجمالها. اللي أتمنى المستمعين أتمنى لكم جميعا إن شاء الله ليلة سعيدة، أشكركم على تواصلكم، من قصور اليوم في لقاءنا، وإن شاء الله غدا نقدم كل ما هو أجمل لمستمعينا، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وأيام سعيدة دائما وأبدا. تذكر دائما أن كما يعني بدأت هذا اليوم بابتسامة انهيه بابتسامة سعيدة ومميزة، وإلى لقاء.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر تسعة.
4: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فن سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فن سيتي اليوم.
5: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
6: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: أنت
2: صوت بلا صورة.
3: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
4: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
5: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر في ضحايا حادث تدهور حافلة في جزيرة فوغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلاً معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصاً بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غداة غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. أرجاء مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. ختاماً، أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه تناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: الخليجية 1009.
1: المرة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: الخليجية
1: وشغي أطلاعك عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ناعس العينين ابو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل القلب لك اطوع من الخاتم بليد والشوق من سرب القطع لرضاك ادل ينقل ودادك من وريد الى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل اهل الثياب الفاخره ما هي تحيد عن الوصل كذلك اصحاب البدل كما اعطاك الله من الجسم الرغيد متطرف من بعضه وبعضها معتدل اعطاني القدره على بدع القصيد اللي عليهم امه محمد في جدل قفلت باب الوصل يترفى العنيد قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد الظاهر ان الباب ما سكره عدل عيد معي يا صاحبي في كل عيد يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل
0: الشعار فزاع على الخليجية فزاع خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى للمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني. رئيس الدولة يبدأ زيارة الدولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية. بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتها بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 شهر سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالترشتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6,200,000,000 يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كتاب لا يروي سيرة فحسب بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
6: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكر القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل، الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة. 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة، ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدماً ميدانياً في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلاً معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصاً بينهم رضيعان في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غدت غارات إسرائيلية واسعة أوقعت 7 قتلى. ختاماً، أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهرومائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياءً. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية. صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا نكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنائم إذا غنم لي علوم.
1: علوم. علوم. علوم.
0: أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس ونغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعظيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
1: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعوت من لام، وناسمة ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياقا جلبها، وان شفتها تبكي ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك، ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية، تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
6: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
6: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب.
8: الساعة 7:07.

0: تصل على 800 ساوث
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: 1-0-0-9
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-0-9

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا كل الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح. وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي. بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه، قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا، ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري، لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم، ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: سفاح. صوته كان وما زال والفرقة تلوع، مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي يرفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية 1009.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح. ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح. أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح. الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وأنا من الوجد مكنون الحشاء بايح. حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح. ما أشوفك إلا بجاه العاشق وعينه، ولا أنت لاهي ومضمون النظر شايح. أصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح. حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح. قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.

0: الخليجية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
2: شباب، وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
3: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
4: وحميد، الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
5: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
0: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
5: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
0: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة. يناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يحلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
0: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: الى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني وخلاني ولد شيخ زمانه يسولف عن مكارمها الزماني فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني
0: أشعار فزاع
4: فزاع
0: على الخليجية.

0: بودكاست في ضيافة الخليجية.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

0: فزاع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
1: إن

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحتي يبدأ.

0: على الخليجية. خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو أدري فلاني بقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال، جاهن ومال وجمال، والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايد، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك عليك سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلسان.
4: سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.

0: الخليجية.
1: ألو
2: ألو
1: ضيعت الكلام.
2: أنا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الصبا. جرة وصف قلبي مخبط. درست الهواء أنا وياه من ألف باء. كل من دعا صاحبه لبى.
1: هلهن بس أنت هلهن بو.
2: يقول إنني فضلت إنني فضلت غير عليه وغير معي يطلع كماي. أنا ما أنظر في الناس ما أنظر في الناس إلا إليه وقلبي معه وحياة عينيه. وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني. وإن شك أو كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني.

0: على الخليجية.
1: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب، سمك تهايا يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا من غبت عني، والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني الا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر باحساسه يمثل مضاميني والناس باحساسها انا امثلها. قدام تكتب من الاشعار بيتيني اتعب على قيمه الفكره وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني. الشعر افكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني. لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني. القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني. ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني. وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني. رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني. كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني. يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامه لا يخاويني. ان كان ما بدل الخوه ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني. اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني. وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها. وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.